0: في بداية القرن العشرين ومع الضعف الذي أصاب الدولة العثمانية، خضعت لنفوذ التحالف العسكري العلماني، ولم يعد للخليفة شأن يذكر. وأرسل العلمانيون وفدهم إلى لوزان عام 1922 للتفاوض مع الحلفاء حول مستقبل الدولة العثمانية. وفي لوزان اضطروا للموافقة على التخلي عن معظم أجزاء الدولة، لكنهم وافقوا على شروط الحلفاء بإلغاء السلطنة والخلافة ووقف العمل بالشريعة الإسلامية وإعلان تركيا بحدودها الحالية جمهورية علمانية. وتبع ذلك تحت ديمقراطية العلمانيين الكاذبة معاداة الدين التي ليس لها أي علاقة بالديمقراطية، وتسبب ذلك في إلغاء المظاهر الدينية كالأذان بالعربية والحروف العربية بكتابة اللغة والمدارس الدينية تم إلغائها وغيرها. حتى إذا مر أكثر من ربع قرن من الزمان، صعد إلى دفة الحكم بقدر من الله تعالى رجل أخذ على عاتقه استرداد بعض هذه المظاهر التي تشكل جزءا من هوية تركيا المسلمة. كان هذا الرجل هو الرئيس رئيس الوزراء عدنان مندريس. فما قصة هذا الرجل وكيف واجه العلمانيين المتشدقين بالديمقراطية، وكيف هؤلاء الذين يدعون الديمقراطية تعاملوا مع رئيس منتخب؟ هذا هو حديثنا في هذه الحلقة من قصة وفكرة. في 29 من الشهر العاشر 1923 ميلادية أعلن عن قيام الجمهورية التركية، وتولى العلمانيون الحكم المطلق لتركيا. وفي 3 مارس 1924 ميلادية تم إلغاء الخلافة العثمانية رسميا، وطردوا الخليفة وأسرته، وألغوا العمل بالشريعة الإسلامية كمصدر للحكم، كما اتخذوا عدة إجراءات تهدف إلى إلغاء الإسلام من الحياة العامة. وبناء عليها ألغوا وزارة الأوقاف، ألغوا المحاكم الشرعية، منعوا الأذان بالعربية وحولوه إلى التركية، منعوا استخدام الحروف العربية التي كانت تكتب بها اللغة التركية، واستعملوا الطرق الأحرف اللاتينية. واليوم لما تقرأوا اللغة التركية اخترعوها في ذلك الوقت في 1924، هذه التغييرات كلها بدأت. ثم طبعا تركيا مليئة بالطرق الصوفية، فمنعوا إظهار أي طرق صوفية، واتجهوا إلى علمنة التعليم، جعل علماني ليس في أي أثر للدين، ومنعوا المدارس الدينية اللي كانت منتشرة، وأغلقوا بعض المساجد، وبالمقابل أطلقوا الحرية لنقد الدين، وسمحوا بحرية التعبير في الانتقاص من الدين وليس بنشر الدين. ووضع هؤلاء رؤيتهم لمستقبل التغيير في تركيا، في يعني أنه يتوجه نحو أوروبا. ووضعوا مجموعة من الأركان الرئيسية التي جرت عليها الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للدولة بمجموعة مبادئ. هذه المبادئ هي: أولا مبدأ الجمهورية، أي قيام نظام جمهوري بدل نظام السلطنة الخلافة العثمانية الوراثية. ثانيا مبدأ القومية، وتعني أن أساس الجمهورية التركية هو المجتمع التركي، وأن كل من يتكلم باللغة التركية وينشأ نشأة تركية ويعتنق الوطنية التركية ممن يعيش ضمن الحدود الجمهورية يعتبر مواطنا تركيا مهما كان أصله ودينه ومنشأه. وبهذا حلت الهوية التركية القومية بديل عن الرابطة الإسلامية اللي كانت تربط بين الناس في ذلك الوقت. وعلى الرغم من أن المسلمين في تركيا يشكلون إلى اليوم 99% تقريبا من الشعب التركي. ثالثا مبدأ الثورية، وهو الإبقاء على الثورة العلمانية التي أسقطت الخلافة أنها مستمرة لإكمال مسيرتها وإكمال التحديث الشامل لتركيا. رابعا مبدأ الدولية، ويعني باختصار أن الدولة هي التي بيدها التخطيط والسلطة الاقتصادية. خامسا مبدأ الشعبية، وهو ألا توجد طبقية في الشعب، والشعب هو مصدر السلطات، ما في طبقات في الشعب، والشعب هو مصدر السلطات. سادسا مبدأ العلمانية، ويعني إقامة دولة دنيوية وعدم استخدام الدين لأي أغراض سياسية، ومنع رجال الدين كما يسمونهم من التدخل في شؤون الدولة وفي شؤون المجتمع. وطبعا ترجم هذه بعضها، يعني المبادئ هذه تم يعني ترجمتها بشكل قاسي بشكل غير عادي، فترجمت لاحقا في مجموعة قوانين الدولة وأنظمتها وماذا ينبغي أن تقوم عليها أساس الدولة التركية الحديثة. باختصار تقوم الدولة على ما يقرره العلم والفن، ويتسق مع أصول الحضارة الأوروبية الحديثة ومقتضياتها، والعمل على صيانة اللغة القومية والثقافة القومية من تأثير أي لغات أخرى أو أي ثقافات أخرى بما فيها اللغة العربية والثقافة الإسلامية. وبالذات كان عندهم حرب شديدة على أي شيء ممكن يأتي من الدين. ويرون أن العلمانية لا تعني اللادينية، هما هذا كان مفهومهم، والعلمانية تعني أن أنت عندك دين أنت حر، لكن ليس له علاقة لا بالمجتمع ولا بالدولة، فالدين هو علاقة خاصة بين الخالق والمخلوق. وتم بث هذه المبادئ لتكون دستورا غير قابل للنقاش، وخاصة مبدأ القومية التركية، وتم تنشئة المسؤولين والضباط خصوصا على هذه المبادئ باعتبارها أفكارا مقدسة. وكان الجيش متأهب دائما للحيلولة دون الخروج على هذه المبادئ التي أصبحت عقيدة ثابتة لا تتغير بتغير القادة العسكريين. وأي واحد عنده ريحة دين ممنوع يدخل الجيش أصلا. ولنا أن ننظر في هذه الإجراءات ونتعجب من الديمقراطية عند العلمانيين، وهم يتشدقون بالديمقراطية صباحا ومساء، فلما وصلوا هم ألغوا الديمقراطية في أول يوم، بينما العسكر يعني سيطروا باسم الديمقراطية. ويعني هذه المعاني واضحة، ضربوا بالخيار الشعبي عرض الحائط، فراحوا يقصون الآخر. أي واحد ما هو علماني ما هو على طريقتهم ليس له فرصة في الحياة، ليس له فرصة سياسية إلى آخره. المسلمين في ذلك الوقت كانوا في حيرة من أمرهم، انقلاب تم على الخلافة، وتركيا كانت في نفس الوقت، يعني الناس متألمة على ذهاب الخلافة، لكن تركيا في نفس الوقت خرجت منتصرة على اليونانيين، حربها مع اليونان. فبغض النظر عن ما يقال عن هذا أسرار هذا الانتصار العجيب، على فكرة هذا الانتصار انتصار تركيا على اليونان أجج العواطف حتى عند غير الأتراك، حتى قال أحمد شوقي أمير الشعراء: الله أكبر، كم في الفتح من عجب، يا خالد الترك جدد خالد العربي. الناس كلها فرحانة أنهم انتصروا. إذن من ناحية مجموعة علمانية شديدة العلمانية تريد إلغاء الدين، وفي نفس الوقت انتصرت على أعداء الدولة، فاحتار الناس. مع هذه الحيرة وقبل إلغاء الخلافة العثمانية، في الفترة ما بين سيطرة العلمانيين وإلغاء الخلافة، اجتمع مجموعة من فقهاء الأتراك يدرسوا هذه المسألة، وأعدوا دراسة تحت عنوان الخلافة وسلطة الأمة. تضمنت هذه الدراسة القول بأن الخلافة مسألة سياسية ولا علاقة لها بالدين، ونصحت بتأجيل البحث في هذا الموضوع أو تحويل الخلافة إلى سلطة روحية وليس سلطة سياسية. طبعا تلقف العلمانيون هذه الدراسة واعتمدوا عليها في تبرير موقفهم من الخلافة. هنا تبرز مشكلة العلماء لما يعوزهم وينقصهم الوعي السياسي. حتى مفتي الدولة العثمانية هذا العالم الجليل مصطفى صبري أيضا انطلت عليه في بداية الأمر دعوة الإصلاح التي نادى بها العلمانيون، فأقر عزل الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني في مجلس المبعوثان اللي هو البرلمان. ثم لما تبين له حقيقة الأمر وأنه عداء للإسلام نفسه، لكن بعد فوات الأداء الأوان ندم على موقفه وأظهر هذا الندم. وكذلك عدد من العلماء الذين عرفوا أن العداء للإسلام نفسه فبدأوا يعترضوا، لكن كلهم اعتراضهم سلمي إلا ما كان من الشيخ سعيد بيران الذي أشعل ثورة عام 1925 لإعادة الخلافة. حاول الشيخ بيران الاستعانة بالعلامة الكبير سعيد النورسي أن يشاركه في الثورة هو والملايين الذين يتبعوه. نورسي عالم مجدد معروف، لكن رده كان أنه لن يدخل في حرب يقتل فيها الأخ أخا. هي أكبر من قضية قتل الأخ لأخيه، هي قضية بقاء الإسلام. في النتيجة تم إخماد الثورة المسلحة التي قادها الشيخ بيران وأعدم مع مجموعة من رفاقه. في أكتوبر من عام 1938 مات مؤسس تركيا الحديثة، وكان مضى على تأسيس الجمهورية العلمانية 15 سنة. ثم وقعت الحرب العالمية، بعد فترة الحرب العالمية الثانية أو في نفس الفترة وقعت الحرب العالمية الثانية، أثناءها كانت تركيا على الحياد، بقيت على الحياد ولم تنضم إلى الحرب إلا في السنة الأخيرة، فانضمت إلى هتلر وصارت حليفة لهتلر. قرار في منتهى السوء. تولت هذا، وكانت خسائرها كبيرة جدا بسبب انضمامها للحلفاء الذين خسروا الحرب. تولى الحكم لما في عام 1938 مع بداية الحرب العالمية تولى الحكم عصمة أنينو، تزعم حزب الشعب الجمهوري الحاكم، وهو رجل عسكري وسياسي محنت على نفس منهج سابقه، متمترس بالمبادئ العلمانية، مقدسة عنده هذه المبادئ، وحكم بحزب واحد وأي أحزاب أخرى ممنوعة. فحزب حكم حزب الشعب الجمهوري الحزب الوحيد في تركيا، لا توجد تعددية حزبية، دولة نهجها علماني صرف. ثم أراد عصمت أنينو أن يحسن من صورة تركيا في الخارج، فسكت عن إنشاء أحزاب أخرى. في هذا القرار استغل الفرصة نائب من الحزب الحاكم نفسه يدعى عدنان مندريس، وانشق مع بعض زملائه عن الحزب ليشكلوا حزبا جديدا هو الحزب الديمقراطي، واختار الحزب عدنان مندريس ليكون زعيما لهذا الحزب. فقرر هذا الحزب خوض الانتخابات الذي كان يعرف سلفا أنها ستصب لصالح الدولة العميقة المسيطرة على كل شيء. من هو هذا عدنان مندريس؟ ما هي أهدافه من هذا الفعل؟ كيف اتخذ قراره بالمشاركة في الانتخابات بحزب جديد؟ هل نجح؟ ما الذي فعله في تركيا؟ ما الذي غيره في تركيا؟ هذا كله سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع قصة وفكرة، وحديثي معكم عن الديمقراطية الزائفة للعلمانيين. هؤلاء عندما يحكمون يلغون الآخر ويؤيدون قتل حتى الإسلاميين وعزلهم، ويتهمون الإسلاميين أنهم إذا وصلوا سوف يلغون. كل هذا يثبت التاريخ عكسه. وقصة عدنان مندريس الحاكم التركي تثبت ذلك. قصته أنه ولد في عام 1899 ميلادية في أسرة تعمل بالزراعة، وتلقى تعليم الجامعي في جامعة أنقرة ونال فيها شهادة الحقوق. بدأ حياته السياسية في عام 1931 في الحزب الجمهوري الليبرالي، فلما حل هذا الحزب انضم إلى حزب الشعب الجمهوري، وانتخب نائبا عن الحزب الحاكم في البرلمان في مدينة أظن، وبقي في الحزب حتى عام 1945 ميلادية، حينما اختلف هو وثلاثة نواب آخرين مع زعيم الحزب آنذاك عصمت أنينو، واختلافهم كان حول قانون للإصلاح الزراعي فانفصلوا كما ذكرنا سابقا. كانت الانتخابات على الأبواب، وكان تحديا واضحا أمام عدنان مندريس الذي قرر خوضها بحزب مستقل في عام 1946، رغم أن فكرته الإصلاحية لم تتبلور بعد، فشارك في هذه الانتخابات ولم يحقق نجاحا كبيرا، حصل على رغم ذلك على 62 مقعد في البرلمان، ولم ييأس الرجل فأعاد النظر في خطته ووضع برنامج انتخابي على أسس فكرية واضحة، منها عدم تدخل الحكومة في القطاع الخاص، زيادة مساحة الحرية في المجتمع التركي، ونادى ولأول مرة بحرية الاعتقاد وباحترام الإسلام بشعائره، وألزم نفسه وحزبه إذا هو فاز أن يلغي الإجراءات العلمانية الصارمة التي اتخذها من قبله في تجاه الإسلام، مثل جعل الأذان بالتركية بدل العربية، ومثل إغلاق المدارس الدينية، وعد بإعادة النظر في ذلك. كانت مطالب مندريس لا تصب في مصلحة الشعب التركي المسلم فحسب، لكنها حقوق طبيعية في دولة تدعي الحرية والديمقراطية، وطرح برنامج الانتخابي بهذه الطريقة. وكانت المفاجأة المذهلة، الشعب المتعطش للحرية ولدينه كان ينتظر هذه الفرصة، فأعطى الرجل أصواته فاكتسح حزب الانتخابات في عام 1950 وفاز بأغلبية ساحقة مكنته من إبعاد الحزب الجمهوري الحاكم عن السلطة لأول مرة منذ قيام الجمهورية. وشكل مندريس أول حكومة مدنية برئاسته، ولم يعلن أبدا أنه شخص إسلامي، لكن نجاحه بناء على وعود دينية كانت صدمة للعلمانيين الذين ظنوا أن الشعب جعل الدين وراء ظهورهم. الآن اكتشفوا أن الناس يحبوا الدين، شعوبنا تحب الدين، إياكم أن تنخدعوا بأي أمر آخر، حتى الفجر في أمتنا يحب الدين. والرجل صدق مع الناس في وعده، وبدأ بتنفيذ هذه الوعود للناخبين، فأنهى احتكار الدولة للاقتصاد، وجاء في برنامج حكومته: يجب علينا الحد من تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية إلى أبعد الحدود، وتدخل الدولة يكون استثناء ولضرورات عامة. وركز على تشجيع رأس المال الخاص، القطاع الخاص، الشركات، وبالذات في القطاع الصناعي، وركز على تحسين وضع الفلاحين في القرى الذين بالذات هؤلاء عانوا من الاضطهاد الديني وهم طبيعتهم متدينة، وساعدهم فأدخل التكنولوجيا الزراعية إلى الأرياف، وأنشأ السدود الكبيرة وشبكات الطرق، وازدهرت الصادرات التركية في تلك الفترة. بدأت هذه الأموال المتدفقة في ازدهار الصناعات الصغيرة، وحققت تركيا في الأعوام من 50 إلى 1954 معدلات نمو اقتصادية عالية، بالإضافة استقرار سياسي ما تعود عليه الأتراك بين الحكومة والشعب. أما وعوده التي أصدرها من ناحية القضايا الدينية فأيضا وفى بها، فرفع الحظر عن الأذان بالعربية، ولأول مرة منذ فترة طويلة يرفع الأذان، فلما سمع الناس لأول مرة منذ سنين الله أكبر سجد الناس في الشوارع. هكذا يصفوا تلك الفترة، عمت الفرحة والسرور كافة الأقاليم التركية. وبدأت حملة إعادة المدارس والدينية والجمعيات الإسلامية والمساجد، وانتعشت الطرق الصوفية ونشطت المنظمات ذات التوجه الديني بشكل عام. وجد الشعب ضالته المفقودة في عدنان مندريس. كانت أعمال مندريس في العرف الحضاري إنجازات تخدم الشعب وتخدم حرية الشعب وتدعم حقوق الإنسان، إلا أنها عند مدعي الديمقراطية من العلمانيين لم تكن إلا خطرا يهدد كيانهم. كانت حياة الشعوب رهن بفكر وثقافة العلمانيين، هم الذين يحددوها، ومن حاد عنها حاد عن الجادة والصواب، بل تعرض للأذى والسجن، بل أحيانا حتى الإعدام. فلما جاءت انتخابات عام 54 كانت صدمة العلمانيين أكبر، وأثمرت جهود مندريس عن رضا أكبر عند الشعب، ففاز حزبه بالأغلبية المطلقة ليستمر الرجل رئيسا للحكومة ويتابع إجراءات الإصلاحية. فزاد، فسمح بتعليم اللغة العربية، وسمح بتدريس القرآن في جميع المدارس الثانوية. أنشأ في عهده 10,000 مسجد، وفتح 25,000 مدرسة تحفيظ قرآن، و22 معهد في الأناضول لتخريج الوعاظ والخطباء ومعلمي الدين، وسمح بالمجلات والكتب الإسلامية. هذا كله كان ممنوع، ها؟ كما أنه حسن علاقته مع العرب على حساب الكيان الصهيوني الإسرائيلي، وفرض الرقابة على الأدوية والبضائع التي تصنع في الكيان الصهيوني. ثم قام عام 1956 بطرد السفير الإسرائيلي. إذن إجراءات الداخلية استفزت العلمانيين بقيادة أنينو، فحشدت قوتها الاجتماعية لا بالذات داخل الجامعات لمعارضة سياسة الحكومة، وبدأوا بأعمال شغب ومظاهرات كبيرة في شوارع اسطنبول وأنقرة احتجاجا على هذه السياسات، وليس احتجاجا على الحكومة، احتجاجا على العودة للدين. لم ينتبه مندريس لضباط الجيش من ذوي الرتب الصغيرة الذين كانوا بدأوا يشعرون أن هيبتهم كونهم علمانيين، والجيش ممنوع فيه، حتى اللي يصلي ممنوع، فمكانتهم بدأت تدهور، وأيضا يعني التعددية الحزبية بدأت تسحب البساط منهم، ووجدوا في العلمانيين الحاضنة الكبرى لطموحاتهم. وتحالف العلمانيون مدعي الحرية والديمقراطية مع العسكر ما دام العدو هو الإسلام، فأهلا بالديكتاتورية بالنسبة لهم، وبالذات أنها ستعيد لهم مجدهم وكرسي الحكم لهم، ولتذهب الديمقراطية ومعها كل حقوق الإنسان إلى الجحيم. في 27/5/1960 تحرك 38 ضابطا من الجيش التركي بقيادة الجنرال جمال جورسيل ليقوم بأول انقلاب عسكري في عهد الجمهورية على حكومة مدنية، وأحالوا 235 جنرال و5,000 ضابط من بينهم رئيس هيئة الأركان إلى التقاعد، ضباط صغار شالوا الكبار كلهم، وأوقفوا نشاط الحزب الديمقراطي حزب مندريس، واعتقلوا عدنان مندريس رئيس الحكومة، واعتقلوا رئيس الجمهورية محمود جلال بايار وعدد من الوزراء، ثم حجرت لهم محاكمات صورية ووجهت للمعتقلين وعلى رأسهم عدنان مندريس تهما، منها اهتمامه بإرضاء مشاعر الفلاحين الدينية، الذي أدى إلى ظهور تيار ديني، هذه التهمة، ويطالب بخلط الدين بالسياسة، وبناء عليها هو يطالب بعودة الخلافة الإسلامية، وكاد أن يطيح بالجمهورية العلمانية. وتم تركيز بشكل خاص على علاقته بسعيد الدين نورسي وجماعة رسائل النور، ونشرت المحكمة والصحف خطابات متبادلة بينه وبين رئيس الحركة النورسية، وانصبت التهم على أن الرجل كان يعتزم قلب نظام الحكم العلماني وتأسيس دولة دينية، وأنه يريد إرجاع تركيا إلى الوراء. وصدر الحكم بسجن بايار رئيس الجمهورية مدى الحياة، وصدر الحكم بالإعدام على رئيس الوزراء مندريس ووزير خارجيته ووزير ماليته. وكان الانقلابيون في عجلة من أمرهم حتى ما يثور الشعب عليهم ويوقفوا هذا، وتم تنفيذ الإعدام بعدنان مندريس في اليوم التالي لصدور الحكم، وبعد أيام تم تنفيذ الحكم بوزيري ودفنوا في جزيرة نائية. وهكذا انقلبت العلمانية على الحرية. في التسعينيات من القرن الماضي أعيد شيء من الاعتبار لعدنان مندريس هذا الرجل المظلوم ورفيقيه، وجرى نقل جثامينهم إلى اسطنبول. وكتب عميد الصحفيين الأتراك سامي كوهين: لقد كان السبب المباشر الذي قاد مندريس إلى حبل المشنقة سياساته التي سمحت بالتقارب مع العالم الإسلامي والجفاء والفتور التدريجي في علاقاتنا مع إسرائيل. لا تصدقوا ادعاءات العلمانيين أنهم حماة الحرية، لا تصدقوا أنهم حماة حقوق الإنسان، تاريخهم أسود يثبت عكس ذلك. ولا تصدقوا اتهاماتهم للإسلاميين أنهم ضد الحرية وضد الديمقراطية وضد التعددية السياسية، فالتاريخ يثبت أنهم لم يفعلوا ذلك.
1: نحن الإسلاميين نؤمن بحق الشعوب في الحرية الحقيقية المنسجمة مع قيم الفضيلة.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

وبعنوان هكذا هي الحياة من روائع القرني. يقول دكتور عائد القرني: عليك باستخدام منهج التطنيش. إذا تذكرت مآسي الماضي فطنش، إذا طرقت سمعك كلمة نابية فطنش، وإذا أساء لك مسيء فاعفو وطنش، وإذا فاتك حظ من حظوظ الدنيا فطنش، لأن الحياة قصيرة لا تحتمل التنقير والتدقيق، بل عليك بمنهج القرآن: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا تدقق خلف كل جملة وتبحث عن كل مقولة قيلت فيك، وتحاسب كل من أساء إليك، وترد على كل من هجاك، وتنتقم من كل من عاداك. إذا دققت فأحسن الله عزاءك في صحتك وراحتك ونومك ودينك واستقرار نفسك وهدوء بالك. لا أحد يستحق أن ترهق تفكيرك به، فمن يريدك لذاتك لن يخذلك. لا تحزن على من جعلك أضحوك بتهمة الوفاء، لا تحزن على من أشعرك بأن طيبتك غباء أمام خبثه، لا تحزن على من كان يعني لك الجميع واكتشفت أنك لا شيء، لا تحزن على من استأمنته بكل شيء وكان أول ما فرط به هو أنت، لا تحزن على من عرف نقاط ضعفك وتفنن في إسقاطك، لا تحزن لما تخسره فقد كسبت نفسك أمامه. ابتسم فأنت لم تخسر شيء.

إذا أردت أن تكون إنساناً سعيد، لا تقف كثير على ذكريات ماضيك، ولا تلهث خلف إنسان لا يفكر فيك، والحمد لله على أروع النعم، نعمة النسيان. رافق كل من أراد الخروج من حياتك إلى الباب، ودعه بابتسامة، وتأكد من أنك أغلقت الباب جيدا. وقد يتخلى كل شيء عنك ويبقى معك الله، فكن مع الله يبقى كل شيء معك. هكذا هي الحياة.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد.

والأطفال والنساء المرضى أكثر من 77 من شهدائنا هناك. فاللهم تقبل شهداءهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائنا وأعدائهم، اللهم آمين. لنا إخوة، لنا أمهات، لنا أبناء في أرض فلسطين يعضهم الجوع بنابه الأزرق، تكالب عليهم الظلام والجوع والبرد القارس والقصف المتوحش من تتر هذا الزمان ومن برابرة هذا العصر من اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. الواحد فينا يتابع من خلال شاشات الإخباريات فقرات إخبارية تدمي القلب وتدمع العين وتضيق الصدر وتجعلنا في مرار وفي كرب الله به عليم، وكلنا يشعر بالعجز، وكلنا يتمنى أن لو كان يملك من الأمر حيلة حتى يفرج عن إخوانه وحتى يوسع على إخوانه. ننظر إليهم ولسان حال أطفالهم يصيح فينا قائلا: أأموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يهزسكم استنجادي؟ أأموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يهزسكم استنجادي؟ أتودعوني حيث أقتل صابرا بيد اليهود وتستباح بلادي؟ يا نائمين على الحرير وما دروا أنا ننام على فراش قتادي. فاللهم فرج كرب المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي كل أرضك يا رب العالمين. إذن يا ربنا لكتابك أن يحكم، ولسنة رسولك أن تسود، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. إخوتي في الله، سؤال طرح علي من امرأة: يا شيخ، أولسنا على الحق واليهود على الباطل؟ أولسنا من أهل الطاعة وهم من أهل المعصية؟ أولسنا الأنبياء وشتموا الله وملأوا الدنيا نكدا وخبثا ولؤما وفحشا وظلما؟ بلى، فلماذا يحصل لنا هذا ويترك هؤلاء؟ الجواب: إن الذي يحصل للمسلمين من بلاء يحصل بعدل الله وبحكمة الله. بعدله، نعم، لأنه سبحانه لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. بعدله وبحكمته، نعم، ليتخذ منا شهداء، ليمحص الصف، ليميز الخبيث من الطيب، ليظهر أهل الصدق من أهل الكذب والنفاق والادعاء. والبلاء سنة كونية وضعها ربنا جل جلاله في هذا الكون، سنة ربانية البلاء. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة.

0: وأولئك هم المهتدون. الله عز وجل قضى على جميع بني آدم ما داموا في هذه الدنيا بالابتلاء، بالاختبار، بالامتحان. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وأشكال البلاء تتعدد وتتلون وتختلف. قد يبتلي ربنا فلانا بالعطاء، ويبتلي فلانا بالسلب، يبتلي فلانا بالعافية، ويبتلي فلانا بالمرض، يبتلي فلانا بالغنى، ويبتلي فلانا بالفقر، يبتلي فلانا بنعمة السراء، ويبتلي فلانا بنعمة الضراء. والعبد ما دام في هذه الدنيا فأسهم البلاء تناوشه حتى تخرجه إن كان صالحا نقيا صافيا صلبا كالذهب الأحمر براق يأخذ بالأبصار. وعلى المؤمن إذا نزل به البلاء أن يصبر ويستبشر ويحسن الظن بربه، ولا يقنط ولا ييأس ولا يضجر، فما من مصيبة إلا ولها من الله كاشفة. عليه أن يتعظ ويعتبر بأهل البلاء من الأصفياء الذين سبقوه، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء. ابتلي آدم بشجرة المحنة، وابتلي نوح عليه السلام بزوجه وولده وقومه، وابتلي إبراهيم عليه السلام بنار النمرود وبأبيه، وابتلي إسماعيل عليه السلام بسكين الذبح، وابتلي موسى وعيسى ويحيى وزكريا ومحمد عليهم السلام باليهود، ابتلي يوسف بامرأة العزيز وبالسجن، وابتلي يعقوب بفقد يوسف. وربنا قال لسيد الرسل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الناظر فينا صحيح، الناظر فينا إلى تاريخ المسلمين يفرح ويشمخ لأنه ينتمي لهذه الأمة. تاريخنا أضواء من القمر، أبيض من اللبن، أزهر من الزهر، أنضر من الورد. واقعنا بئيس، ذليل، مكدود، مكدوح. يقول قائلنا: ملكنا هذه الدنيا القرون، وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد كانوا أئمته سنين. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر: أين المسلمون؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. تاريخ أجمل من بسمة الطفل الوليد، وحاضر كئيب، قاتم، معتم، عبوس. يا قوم إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا فقدناه، أن اتجهت إلى الإسلام في وطن تجده كالطير مقصوفا جناحاه. فاللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. والسؤال: ما هي أسباب البلاء؟ وما هي أسباب دفع البلاء؟ والمحاضرة تحت عنوان أسباب دفع البلاء. ما هي أسباب البلاء؟ الجواب: السبب الأول هو الفتنة الاختبار، الامتحان، التمحيص، الغربلة. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ دعوى الإيمان باللسان سهلة، الكل يدعي أن في قلبه إيمان كإيمان أبي بكر وعمر. دعوى الإيمان باللسان سهلة، فيأتي البلاء ليميز ربنا الخبيث من الطيب، وكل يدعي وصلا، وكل يدعي حبا لربي، وربي لا يقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا. الصادق يثبت عند الابتلاء، يثبت عند الاختبار. فالسبب الأول من أسباب البلاء التمحيص، الغربلة. قال جل جلاله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. ليه يا رب؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فاللهم اجعلنا من أحسن الناس عملا. فالسبب الأول من أسباب البلاء والابتلاء التمحيص، الغربلة. السبب الثاني رفع الدرجات وتكفير السيئات. روى أحمد في المسند والحديث مر بنا من لحيظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. يبقى البلاء مع الصبر يمحو ربنا به الخطيئات، يكفر به السيئات، يضع به الأوزار. فإذا ابتليت بأمر يا عبد الله فلا تنظر إلى ظاهر الأمر السيء، ولكن انظر إلى الحكمة التي من ورائه. وكم من منحة جاءت في قالب محنة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أولم يعلمنا رسولنا أن نقول للمريض: لا بأس، طهور إن شاء الله؟ أولم يروي الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها، شوكة فما فوقها، إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. من أسباب البلاء رفع الدرجات، تكفير السيئات. ثالثا من أسباب البلاء، وده سبب مهم جدا، التحذير من التمادي في الذنوب والمعاصي. اسمع الآية دي، ربنا يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم ينيبون، لعلهم إلى ربهم يفرون. كأن الله قد يبتلينا ببعض الأمور يضربنا من خلالها بعصا المؤدب عركة أذن حتى نفيق، حتى نؤوب. بعض الناس ما داموا في النعم لا يعرفون الله، فإذا ابتلاهم ربنا بالمرض، بالفقر، بالنقم، ركعوا وخضعوا وأتوا إلى المساجد ولو زحفا. فمن أسباب البلاء تحذير، نور أحمر، تحذير من التمادي في الذنوب والمعاصي. رابعا من أسباب الابتلاء عقوبة وحسب للكفرة. الله قد ينزل أمور يشيب منها الولدان على بعض بني آدم كعقوبة وفقط، وهذا ما ينزل من عقوبة معجلة من الله على الكافرين، زي اللي حصل لشارون النهاردة، لا هو ميت ولا هو عايش، عبرة لمن يعتبر، عبرة لمن يعتبر، عقوبة وحسب للمجرمين، للكافرين، للظالمين، للصادين عن دين رب العالمين. قال جل جلاله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بذنوبهم بكفرهم. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد، جاهر الناس بالفساد، العري والخمر والاختلاط والربا والسفور والضعر، فساد في البر والبحر. البحر له مواسم للفساد، يفرون في الصيف من حر الدنيا إلى حر النار، ظهر الفساد في البر والبحر، جاهر الناس به في البر والبحر بل وفي الجو، الخمور والعري في الطائرات، وطائراتنا والحمد لله لا يوجد فيها هذا فيما نعلم. أو ظهر الفساد، كثر البلاء، الأمراض والأسقام وتسلط حثالات البشر على المسلمين، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال جل جلاله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرناهم بالخير فضربوا بأوامر الله في عرض الحائط ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فاللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هذه بعض أسباب البلاء. طيب، وما هي أسباب دفع البلاء؟ ماذا نصنع؟ كيف نفعل؟ أي باب نطرق حتى تنزاح الغمة، حتى نرجع إلى زمن الشموخ والإباء، حتى نشعر أننا أحياء؟ ما هي أسباب دفع البلاء؟ أولا، العودة الصادقة لدين الله عز وجل. مش أنتوا عايزين ربنا يرفع الغمة عن الأمة؟ عن الأمة؟ أيوة، نعمل إيه؟ عودوا إلى الله، ففروا إلى الله، عودة حميدة صادقة لدين الله، للقرآن، للسنة، للمرفأ الأمين. ألقوا بأنفسكم في أحضان كتاب الله وفي أحضان رحمات سنة رسول الله. اسمع إلى هذه الآية، ماذا قال الله تعالى لأبويك بعدما خرج من الجنة ونزل إلى دنيانا بما فيها من منغصات ومكدرات؟ قال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. طب والنجاة؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هو ده، مش المسلمين النهاردة في شقاوة، بيموتوا من الجوع، من البرد، من قلة الدواء، تسلط عليهم أحفاد القردة والخنازير، مش ده كله شقة؟ عايزين الشقاء ده يرفع، ها هو الطريق: فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. أمال اللي يعرض عن هدى القرآن والسنة ربنا هيعمل فيه إيه؟ اللي احنا شايفينه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فاللهم أزح الضنك عن المسلمين يا رب. عايزين عودة صادقة للقرآن. القرآن يا أخوانا النهاردة بقى في الغالب يستخدم للديكور وللزينة وللقراءة على الأموات وانتهى. للديكور نزين به المؤتمرات، نزين به الاجتماعات، نفتتح به التلفزيون ونختتم به، وبين التلاوتين ما الله به عليم من الموبقات، ديكور، بركة، زينة، تصوغه المرأة في حلي، لبس مصحف ذهب على استريتش، زينة، ديكور، نقرأه على الموتى. بعض الناس إذا سمع القرآن يقرأ في بيت الله، هو من اللي مات؟ من اللي مات هنا؟ كأنه كتاب نزل للأموات. وربنا يقول لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ده كتاب للأحياء مش للميتين. فإذا أردتم يا عباد الله أن تعودوا إلى عصر العزة والإباء، إذا أردتم أن يرفع ربنا الغمة عن هذه الأمة، عودوا عودة حميدة صادقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. أولم تسمعوا إلى الله يقول لكم في كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا؟ ولا خلاص بقى القرآن والسنة أثر، تراث، يقول لك التراث يعني حاجة متحفية، حاجة للتاريخ. إن لله وإنا إليه راجعون. السبب الثاني من أسباب دفع البلاء توبة نصوح. التوبة واجبة على كل المسلمين، حتى على الرسل وعلى الأنبياء. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. شو انتوا عايزين تفلحوا؟ ما تتوبوا إلى الله. إن البلاء لا ينزل في الغالب إلا بسبب الذنوب، ولا يرفع إلا بالتوبة. وهذا الإمام ابن قيم الجوزية ذكر في كتابه الداء والدواء أن المطر انقطع في عهد سليمان، فجمع سليمان بني إسرائيل وخرج يصلي بهم، وفي الطريق رأى وسمع الأعاجيب. رأى نملة مستلقية على ظهرها ترفع قوائمها الأربع إلى السماء وتقول يا رب يا رب. اللهم إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. عايزين توبة نصوح يا أخوانا. كل يعرف من أين يؤتى. أنت بتفريطك في الصلاة، وأنت بتفريطك عندما أكلت الربا، وانت بتفريطك عندما مشيت عارية، وانت يا ظالم لأبويك، وانت يا مؤذي لجيرانك، وانت وانت وانت. بذنوبنا نزلت البلايا على رؤوسنا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. انظر إلى الناس، منهم من يسب دين الله وتريدون أن ننصر، منهم من يذبح لغير الله، منهم من يحلف بغير الله، منهم من يطلب البركة من الموتى والخشب والنحاس والرخام، منهم من يوالي أعداء الله، منهم من يخترع النكات على كلام الله، منهم من يخترع السخافات على سنة رسول الله، منهم من يريد أن يشطب بقلمه الأحمر على كل السنة. توبوا إلى الله. انظروا إلى أحوالنا في أفراحنا، في أطراحنا، بعدنا كثيرا جدا عن هدي رسول الله. إحصاءات أمامي، أرقام، 14% من شباب الجامعة يشربون البنجو، 17% تزوجوا عرفيا، عرفيا يعني زنا، زنا. هذه أمة تنصر بهذه الحال؟ لابد أن نتوب توبة نصوح. ثالثا من أسباب دفع البلاء الدعاء. الدعاء. أيوة طبعا الدعاء. اسمع إلى ربك ماذا يقول. قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الله يبتليك حتى تتضرع، تقول يا الله، تقف بين يديه في جوف الليل وتتلو كتابه وتقرأ، تخر ساجدا وتقرأ وتسبح وتبكي وتدعو. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الدعاء. يونس عليه السلام لما وجد نفسه في الظلمات الثلاث دعا الله. آدم عليه السلام لما عصى دعا الله. الدعاء يا إخوانا، الدعاء. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. ليه يا رب؟ لعلهم يضرعون. ده من أسباب البلاء، من حكم الله في البلاء إنك تقول يا رب. الدعاء. طب والدعاء ده ينفع؟ الدعاء ده ممكن ينفع؟ طبعا. روى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. أولم يكن رسولنا لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ فلماذا تستهين بالدعاء؟ أول سبب من أسباب النصر في غزوة بدر كان إيه؟ الدعاء. النبي دعا ودعا ودعا إلى أن سقط رداءه من على منكبيه قبل أن يرمي بسهم أو يضرب بسيف أو تأتي إشارة البدء منه في المعركة. حارب بسلاح الدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. أربعة من أسباب دفع البلاء، وده مهم جدا، أخذ الدين بشمولية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خدوا الدين على بعضه، ما يبقاش إيمانكم إيمان نقاوة، لأن إيمان النقاوة ده هو اللي جاب الخزي والذل والعار والفضائح للمسلمين. اسمع هذه الآية والتفت لها. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طب واللي يعمل كده يا رب هتعمل فيه إيه؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هو احنا في خزي بعد اللي احنا فيه؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. بيّن ربنا في هذه الآية أن من أعظم أسباب الخزي والذل والعار وما أكثره في حياتنا هو أخذ بعض الدين وترك بعض الدين. تجد إنسان يصلي الجمعة فقط، طب والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء، بتقفل دكان الطاعة ليه؟ هو كده، هو الجمعة بس كفاية، هتنهبه؟ كفاية عليكم الجمعة. واحد يصلي في رمضان فقط وبعد رمضان ما يعرفش ربنا. واحد يصوم في رمضان ولا يصلي، يصوم ولا يصلي. إنسان يصلي ويواظب على الصلاة ويحج كل سنة ويعتمر ولا يزكي. ليه يا عم؟ الصلاة حلوة، حلوة الصلاة، بتوضى والوضوء نظافة وبعدين بركع واسجد ودي في فوائد صحية، وبعدين صوم وتصح يا أخي بقى بالنسبة للصيام، حلو حلو. طب زكي، أزكي، أطلع على كل 1025 جنيه كل سنة؟ لا لا لا، هو الدين بيقول كده؟ لا دي مش عجباني. واحدة مصلية وتمشي سافرة بلا حجاب، ويجي وقت الصلاة تطلع منديل حرير من الشنطة وتغطي كده القصة وتصلي. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ما هو ده اللي جايب لنا المصايب، ان ايمان الناس نقاوة. يا اخوانا خدوا دين ربنا على بعضه. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. خامسا، من اسباب دفع البلاء لا سيما بالنسبة لإخواننا في غزة وفلسطين، إعداد جيل النصر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيسلطون عليهم. خد بالك، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي اختبأ خلفي فتعالى واقتل. الحجر هيتكلم؟ الشجر هيكلمك وتفهمه؟ أوليست هذه كرامة؟ والكرامة لا تكون إلا لأولياء الله الصالحين. معنى كده إيه؟ إن الجيش المستأصل لشأفة اليهود، الجيش الذي سيجتث شجرة اليهود الخبيثة من جذورها كله أو جله من أولياء الله الصالحين، تحدث لهم كرامات. الجيل ده موجود؟ موجود؟ لا مش موجود. طيب اعملوا على إيجاده. إزاي يعني؟ ابدأ أنت كفرد بإصلاح نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلح نفسك، وبعدين ابحث عن الزوجة الصالحة عشان تجمع لولدك اللي هيجي إن شاء الله بين عامل الوراثة الطيبة وعامل التربية الراشدة. وبعدين ربي ولدك على الإسلام. عايز بيتك منارة يشع منها النور، اختل لولدك اسما حسنا، سميه محمد يا أخي، خالد، عمار، نور الدين، يوسف، صلاح الدين، سمي ولدك باسم طيب، عمر. ربي ولدك، ربي ولدك على قصص الصحابة، على مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عايزين نربي عيالنا على من الغولة وابو رجل مسلوخة، عملنا جيل جبان إذا أطفئت الأنوار صرخ الولد بأعلى صوته وقد خط شاربه: يمه استقبليني على السلم. ربي عيالكم على الرجولة، على الرجولة. ثم من أسباب دفع البلاء بث روح الأمل والتفاؤل وعدم المبالغة في قوة العدو. مش عايزين نتهزم نفسيا بإيدينا وإحنا في مكاننا. اليأس في ديننا شقيق الكفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تبالغوا في قوة العدو. إسرائيل صاحبة خط بارليف تحت صيحات الله أكبر تحول بارليف إلى بلوبيف، إلى بلوبيف. فروا كالجرذان الجربانة، فروا كالأرانب. إياك أن تنهزم نفسيا. بث روح الأمل في نفوس المسلمين. الله عز وجل فك الحصار عن رسول الله بنملة الأرضة، نملة أكلت الجور والظلم الذي في الصحيفة ولم يثبت في الصحيفة إلا باسمك اللهم. ربنا عز وجل هو الذي يملك هذا الكون، يحركه ويسكنه ويقيمه ويقعده بكلمة: كن. فاصطلحوا مع الله وبثوا روح الأمل، ولا تنهزموا نفسيا، ولا تبالغوا في قوة العدو. سابعا، العلماء لهم دور. يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذ الملح فسد؟ علماء عليهم أن يصفوا العقائد، يهذبوا السنة، يرققوا القلوب بالمواعظ، يحكون تاريخنا المجيد حتى يحيوا في قلوبنا الأمل المخضر، يربونا على قال الله قال رسوله. ثم الزهد واليقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي الدنيا والحديث حسن صحيح: نجا أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. ثم عرفوا العدو، اليهود دول أجبن خلق الله. ادرس شخصية اليهود من خلال القرآن، القرآن يقول لك ما في قلوبهم، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. جبنة، نقاد للعهود، أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. نقاد للعهود، برابرة، عبيد الدولار، بيبيعوا دينهم بالدولار، يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ثم أخلصوا لله يا عباد الله. الإخلاص أعظم سبب في النصر. روى النسائي والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وكان النبي يقول: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 فارس، وذلك لإخلاصه. ثم الصدقة والتبرع في صحيح الترغيب أيضا: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل المعروف يقي مصارع السوء. هل العرب فقراء؟ يكفيك أن تعرف أن أحد الأمراء تبرع ب5 مليون جنيه استرليني لحديقة حيوان لندن، وآخر اشترى، ده غني عربي، اشترى حطام سيارة ديانة ب4 مليون دولار أمريكي. حطام سيارة ديانة، والله العظيم عار وشنار وفضيحة. ثم من أسباب دفع البلاء الاتباع وعدم الابتداع. خالف الصحابة أمرا للنبي في أحد فجاءت النكسة، وربنا يقول: فليحذر، حاسب، خد بالك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مش صالحون في أنفسهم، مصلحون، يعني يغيرون الباطل، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يتناصحون، يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. هذه بسرعة لضيق الوقت بعض أسباب دفع البلاء. أنا عايز أشكر الحكومة المصرية لأنها فتحت معبر رفح لإخواننا في غزة. نشكر الرئيس مبارك لأنه أذن بفتح معبر رفح المصري للضعفاء والجوعى من إخواننا في غزة. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. ونرجو المزيد من جميع إخواننا رفع الضيم والظلم عن هؤلاء المستضعفين المساكين، ونرجو منهم أن يتوحدوا في الداخل ولا يقطعوا في رقاب بعضهم بأيدي بعض، هذا يصب في مصلحة اليهود. والله أسأل أن يحرر أرض فلسطين من اليهود المناكيد الملاعين. اللهم إن زرع اليهود قد نما وقد بلغ حصاده، فقيد لهم يدا إسلامية حاصدة تستأصل جذورهم وتزيل شرورهم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم إذن لقرآنك أن يحكم، وأذن لسنة نبيك أن تسود. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اهدهم للعمل بقرآنك، واهدهم للعمل بسنة رسولك. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نبذة من القلب. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرض القلب وساءت حالته واشتد علي الألم، ما لقيتش طبيب. رحت للمشايخ والعلماء، مع الأسف ما لقيتش دواء. احترت أروح فين بالقلب ده وأنا من غيره ولا حاجة، سراب. ما لقيتش جواب. وفجأة سمعت صوت بيهتف من جوايا: داوي قلبك بالله، اصلح قلبك بالله. فقلت ازاي؟ ما جاوبش الهاتف، وقعدت ادور في قلبي واقلب جواه حتى اشوف اسباب مرضه. لقيت اكبر الاسباب بايظ: الكبر. أيوة الكبر هو أصل كل أمراض القلب، هو اللي بيخلي القلب يأسى وبعدين يؤدي للموت، والأكثر من كده هو اللي بيجعل القلب يتجرأ على مولاه جل في علاه: وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالكبر بيجعل القلب ينشف يجف من حب الله ومن خشية الله، بينسى مين خلق وبينسى مين العظيم وبينسى مين هو الله، وبينسى بأن أكتر شيء يغضب ربنا هو الكبر. ودل على كده فرعون، فبقي الكبر ياخده حتى افتكر أنه إله، فده هو الكبر. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فجعله الله عبرة إلى يوم الدين. وعن الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله بيقول بأنه كان لما بيشعر بأعراض المرض ده كان بيروح للمسجد وينظف دورة المياه، تصوروا دورة المياه. وفي كده والمثل ده اكتشفنا أول علاج هو إنه الواحد يحط نفسه أقل الناس قدام ربنا: وأنا والله أقلهم، وأنا والله أوضعهم، فأنا ما كنش ولا حاجة قدام رضاك علي يا رب، أنا عبد ذليل، أتوسل إليك إنك ترضى. ارضى يا رب عليا. وما بعد الرضا إلا النجاة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وكبر وقهر الرجال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الهادي الأمين صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
3: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وصايا في آداب الحياة. من آداب حسن الخلق، ما تسخرش من التانيين وأحلامهم الوردية الجميلة، وخاصة من تعتقد أنهم أقل منك من الناس البسطاء. الطيبين يمكن تكون منزلتهم عند ربنا أسمى وأرفع منك ومن كتير من علياء القوم، وقد تحظى بشفاعتهم يوم الحساب. ما تقللش من شأن الأحلام، فالدنيا بدونها رحلة جافة ومملة مهما كان الواقع جميل. من آداب الحوار، فكر كتير وقلل الكلام، وما تهملش كل اللي بتسمعه، فمن المؤكد إنك راح تحتاجه في المستقبل. من آداب الاعتذار، ما تترددش في إنك تتأسف للي أخطأت في حقه، وبص في عينيه وانت بتنطق كلمة الأسف حتى يقراها في عينيك قبل ما يسمعها بودانه. من آداب المعاملة، ما تحكمش على شخص من كلام أقرباءه فقط، فالإنسان ما اختارش والديه، فما بالك بأقرباءه. وما تحكمش على صديقك إذا كان الحزن يبان دايما في عينيه وكان قليل الابتسام والاختلاط بالناس بأنه شخص ممل غريب الأطوار وبيسبب الكآبة للتانيين. يمكن كان بيخفي في قلبه سر دفين أو ألم كبير، ومش عاوز أنه ينتقل للناس اللي بيحبهم فبيحزنهم.

ومن آداب الحديث إياك ثم إياك ثم إياك والكذب. ولما ما أنت مش عايز تجاوب على أي سؤال فابتسم للسائل وقول يا صديقي، هو مش من المهم فعلا إنك تعرف ذلك. ومن آداب الحديث في التليفون، لما بيضرب التليفون ابتسم وانت بتاخد السماعة، لأن اللي بيكلمك على الطرف التاني هيشوف ابتسامتك من خلال نبرات صوتك. من آداب الصداقة، ما تسيبش الحاجات الصغيرة التافهة اللي بتحصل في لحظة تدمر صداقتك الطويلة الغالية اللي بتدوم بدوام الحياة. ومن آداب الحب، لو حبيت شخص بصدق روح له وقول له إنك تحبه. أما إذا كنت أنت بتعشقه فما فيش داعي إنك تقول له حاجة، لأنه راح يعرف الحقيقة بمجرد إنه يبص في عينيك. إذا كنت أنت فقير فهناك اللي أفقر منك، وإذا كنت ضعيف فهناك اللي هم أضعف منك، وإذا كنت حزين متألم فاعلم أن هناك كثير من اللي هم بيتألموا أكتر منك. أما إذا كنت قوي وغني وسليم وعندك عقل فاعلم ان هناك دوما اللي هو اقدر منك واقوى منك.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 44 من دروس سورة النساء، ومع الآية 94، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أيها الإخوة الكرام، لا بد من وقفة متأنية عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. هذا هو العقد الإيماني. أنت حينما آمنت أن الله سبحانه وتعالى خالق ورب ومسير، وأنت حينما آمنت أن أسماء الله كلها حسنى، وحينما آمنت أن منهجه منهج لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا هو العقد الإيماني. فعليك أن تتحرك بطاعة الله مبدئيا من دون أن تبحث عن علة الأمر وعن حكمته. لو بحثت عن حكمته وأنت موقن أنه أمر لا شيء عليك، لكن حينما تعلق تطبيق هذا الأمر على معرفة حكمته، أنت عندئذ لا تعبد الله ولكن تعبد مصلحتك. أضرب لكم مثلا: إنسان يشرب الخمر ثم اكتشف أن التشمع قد تفشى في كبده، وأنه على وشك الموت، وأنه لا بد من استئصال ثلثي كبده، وأنه إذا امتنع عن شرب الخمر فورا لعل الكبد ينمو ويعيد بناء نفسه ويعيش حياة سليمة. الآن هذا الشارب يمتنع عن شرب الخمر، هل يمتنع تعبدا لله عز وجل؟ إطلاقا، هو يعبد مصلحته. لما أيقن أن بقاءه متوقف على الامتناع عن شرب الخمر تركه. يجب أن نفرق بين إنسان لا يأتمر ولا ينتهي إلا إذا وجد أن مصلحته محققة فيما أمر أو فيما نهى. أنا لست ضد من يبحث عن حكمة الأمر، لا، ما في معنى، لكن حينما تتجه إلى تعليق التطبيق على معرفة الحكمة، أنت عندئذ لا تعبد الله، أنت تعبد مصلحتك وتعبد ذاتك. فلذلك قال علماء الأصول: علة أي أمر أنه أمر وكفى. يعني هناك مثلا من يتعمق في موضوع تحريم لحم الخنزير، شيء جيد، ولكن يبني التحريم على علل علمية يبنيها. فيناقش إنسان يقول لك: هذا الإنسان الدودة الشريطية انتهت، عقمنا اللحم، كلما جئته بعلة لتحريم هذا اللحم يأتيك بالحل، فلو جاءت الحلول مناقضة للعلل التغى التحريم. ينبغي أن تقول له بملء فمك: لا آكل هذا اللحم لأن الله حرمه، لأن الخالق حرمه، لأن العليم حرمه، لأن الحكيم حرمه، لأن الخبير حرمه. هكذا ينبغي أن نفهم أوامر الله عز وجل. علة أي أمر أنه أمر. وأعيد على أسماعكم قصة أرويها كثيرا، أن عالما من الشرق يحاور عالما في أمريكا حول تحريم لحم الخنزير، بعد أن شرح له ساعات وساعات عن مضار أكل لحم الخنزير، قال له هذا العالم المسلم حديثا وكأنه أشد فقها ممن يحاوره، قال له: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه وكفى. أنت مع طبيب تثق بعلمه، يقول لك دعي الملح تترك الملح، حينما يعطيك أمرا من تثق بعلمه، من تثق بخبرته. فهنا يا أيها الذين آمنوا، ما كان الله عز وجل ليوجه الخطاب بالأمر أو النهي إلا للمؤمنين، أما الذي لم يؤمن بالله ولا بحكمته ولا بعلمه ولا بخبرته أن له أن يستجيب. لذلك الله عز وجل يخاطب عموم البشر بكليات الدين، أما دقائق التشريع الأمر والنهي وتفاصيل المحرمات يخاطب الذين آمنوا، يعني هذا مؤمن. أيها الإخوة، هذا الكلام ينقلنا إلى شيء يعانيه الدعاة إلى الله. قد تعرض أمر تعبدي أو أمر تشريعي على إنسان ثقته بهذا الدين ضعيفة، مفهوم الألوهية عنده مهتز، إيمانه بالله عز وجل ضعيف، فيعرض هذا الأمر على مقاييس العصر، يقول لك: أنا لست قانعا أن أقرض إنسان قرض بلا فائدة، هذا المال له قيمة والوقت له قيمة، أتريدني أن أخسر؟ هذا القرض الحسن ليس موجها لشخص عادي، هذا موجه لمؤمن يعرف ما عند الله من ثواب كبير في الآخرة لو أنه أقرض قرضا حسنا. هذا الأمر موجه إلى مؤمن يعرف ما عند الله من عذاب شديد إذا هو عصى الأمر. هذا الأمر موجه للذين آمنوا. لذلك الخطأ الكبير أن توجه أمرا إلهيا تفصيليا لمن كان إيمانه بالله ضعيفا، أن توجه نهيا إلهيا لمن كان إيمانه بالله ضعيفا، عندئذ يعرض هذا الأمر بعيدا عن إيمانه بالله، بعيدا عن وعد الله، بعيدا عن وعيد الله، يجد أن الطريق الآخر أكثر راحة له وأكثر تحقيقا لمصالحه من منهج الله عز وجل. لذلك هذه المشكلة الكبرى، لا بد من أن يتلازم التعريف بالله مع التعريف بأمره. أما إذا اكتفينا بالتعريف بأمر الله عز وجل فإنك سوف تجد تقصيرا وترددا في تطبيق الأمر. كل هذه المعاني ينبغي أن تستحضرها حينما تقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم، يا من آمنتم بجنة، يا من آمنتم بالنار الذي أعددتها للعصاة، يا من آمنتم بعلمي المطلق، يا من آمنتم بحكمتي المطلق، يا من آمنتم بخبرتي، يا من آمنتم بمحبتي. إيمانك بوجود الله، وإيمانك بوحدانيته، وإيمانك بكماله، وإيمانك بوعيده، وإيمانك بوعده، وإيمانك بعلمه وبخبرته وبحكمته، تقتضي أن تتحرك نحو تنفيذ الأمر بشكل مباشر دون تردد ودون أن تعلق التطبيق على معرفة الحكمة. أنا مع معرفة حكمة الأمر، ولكن بعد أن تستسلم للأمر. يعني في عنا أشخاص ثلاثة: شخص لا يطبق أمر الله إلا إذا انكشفت له حكمته، إذا هو الآن يتحرك نحو مصلحته، كهذا الذي ترك الخمر بعد تجمع كبده، ترك الخمر لا طاعة لله ولا عبادة له ولكن اتباعا لمصلحته. وإنسان آخر الموقف الكامل أنه يبادر إلى طاعة الله لأنه أمر ولأن الله أمره أو لأن الله نهاه من دون أن يعلق تطبيق الأمر أو ترك النهي على معرفة الحكمة. هذا نموذج. النموذج الثالث هو ينصاع إلى طاعة الله دون أن يلقي بالا لحكمة الأمر، لكن الله يكرمه بكشف حكمة هذا الأمر فيغدو عالما، يحقق مرتبة العبودية لله بانسياقه لأمر الله، ثم يحقق مرتبة العلم بكشف حقيقة هذا الأمر. لذلك بادر إلى طاعة الله وتأكد أن الله سبحانه وتعالى سيكشف لك حكمة الأمر، تجمع بين مرتبة العبادة وتجمع بين مرتبة العلم. ولا شك أن الله عز وجل حينما قال: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لكن في آية أخرى يبين الله عز وجل أن أعلى مرتبة في الدين أن تستسلم لرب العالمين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ولا يخفى أيها الإخوة أن في القرآن الكريم ومضات تؤكد هذا المعنى، فالأمر الذي لا يمكن أن يقبل والأمر الذي لا يمكن أن يفهم والأمر الذي يتناقض مع طبيعة الإنسان ومع إنسانيته ومع أبوته، أن يقول الله عز وجل لنبي كريم: اذبح ابنك، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر. يعني أعلى درجة من الانصياع لله عز وجل أن يأتيك أمر لا يقبل ولا يعقل ولا ينطلق من طبيعة إنسانية. فهذا النبي الكريم يعد قمة في الانصياع بأمر الله. نحن في حياتنا هذه كل الأوامر معقولة واضحة بينة حكمتها والناس مقصرون، فكيف إذا كان الأمر غير معقول وغير مقبول؟ لكن الذي وجه إليه هذا الأمر يعرف من هو الله، يعرف ما عنده، يعرف فضل الاستسلام له، يعرف فضل طاعته. فيا أيها الإخوة، أتمنى من كل قلبي أنكم كلما قرأتم في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أن تعتقدوا اعتقادا جازما أن هذا عقد إيماني بينك وبين الله. أنا آمرك بتنفيذ هذه الأمور بناء على معرفتك بي، بناء على إيمانك بي، بناء على استسلامك لي يا أيها الذين آمنوا. الآن توسع الناس في اعتقادهم أن الصلاة رياضة وأن الوضوء منشط وأن الصيام صحة، هذا كلام طيب، ولكن حينما تنطلق لتصلي من أجل تدريب جسمك على الحركات اللينة، وحينما تنطلق لتتوضأ كي تحس بالنشاط، وحينما تنطلق لتصوم من أجل أن تصح أجهزتك، أنت والله لا تعبد الله. ينبغي أن تأخذ أمر الله بعيدا عن كل منفعة وعن اتقاء كل مضرة. أن تأخذ أمر الله على أنه أمر، ولا مانع أن تأتيك الفوائد المادية من تطبيق هذا الأمر، لكن المنطلق هو أنك تعبد الله، المنطلق هو أنك تأتمر بأمر الله، المنطلق هو أنك تنتهي عما نهى الله عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، حقيقة إذا كما تعلمون تفيد تحقق الوقوع، بينما إن تفيد احتمال الوقوع، يعني إذا جاء إذا قبل جملة يعني هذا الذي سيأتي بعدها لا بد واقع لا محالة، لأن هناك معركة بين الحق والباطل أزلية أبدية كما ترون وتسمعون، معركة الحق والباطل قديمة قدم الإنس وأبدية إلى أن ينتهي الدوران، فشيء طبيعي. وقد يقول قائل يعني كان من الممكن افتراضا، وكل ما سوى الله ممكن، الله عز وجل واجب الوجود، لكن ما سواه ممكن الوجود، ممكن الوجود وممكن عدم الوجود، ممكن الوجود وممكن أن يوجد على غير ما هو كائن. كان من الممكن أن يجمع الله الكفار جميعا في قارة بعيدة، وأن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة الفريدة، وحوله مؤمنون صادقون طيبون أتقياء صلحاء يسارعون إلى الإيمان به وهم معه، وليس هناك معركة بدر ولا معركة أحد ولا معركة الخندق ولا صلح الحديبية، وليس هناك مكر اليهود ولا شيء من هذا. ما الذي يحصل؟ أين ثمن الجنة؟ شاءت حكمة الله أن يكون حق وباطل وخير وشر، شاءت حكمة الله أن يصطرع الحق بالباطل كي يرقى أهل الحق وكي يرتدع أهل الباطل، أو كي يهتدي أهل الباطل حينما يحتكون مع أهل الحق. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، أيها الإخوة، الضرب حركة عنيفة، هناك من يضرب في سبيل الرزق، يسافر، يتجشم المشاق، ينام في غرفته وحيدا في البلد الذي سافر إليه، يأكل أخشن الطعام، يعمل طول النهار من أجل أن يجمع مالا يشتري به بيتا. فالضرب حركة عنيفة، حركة فيها نشاط، حركة فيها فعل قوي، إذا ضربتم في سبيل الله. فالضرب في سبيل الرزق ممكن، وفي سبيل الله ممكن، يمكن أن تسافر من أجل أن ترتزق وهذا سفر مشروع، ويمكن أن تسافر من أجل أن تنشر الحق وهذا سفر جهادي. هنا الحديث عن الضرب في سبيل الله، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني هذا الجهاد لا يمكن أن يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا كان في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة الله، لئلا تكون فتنة ويكون الدين لله. لو أن الطرف الآخر بيده أزمة الأمور لا نشر الفساد في الأرض كما يجري الآن، حينما تحتل دولة إسلامية أول شيء يشاع فيها الفساد والفجور والاختلاط والسفور والأفلام والبرامج التي تدعو إلى المعاصي والآثام. الجهاد لئلا تكون فتنة ويكون الدين لله، الجهاد من أجل أن يخضع الناس لله عز وجل، الجهاد رسالة. فيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، فتبين أنت حينما تنطلق لتحارب أخاك بعد أن تعرض عليه الإسلام فيرفض، وبعد أن تعرض عليه الجزية فيرفض، وبعد أن يصر على مقاتلتك وعلى إطفاء نور الله عز وجل، هنا شرحت. أنت لا تقاتل من أجل أن تكره الناس على أن يكونوا مسلمين، هذا مستحيل، وهذا غير موجود في القرآن إطلاقا، لا إكراه في الدين. أنت لا تقاتل من أجل أن تكره الناس على أن يكونوا مسلمين، لكنك تقاتل لتمنع طاغية يحول بين الدين وبين أتباعه. أنت تقاتل لتوفر الحرية للإنسان. فيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني الذي تحاربه لو أنه شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم دمه منك، لا تستطيع أن تقاتله لأنه أسلم. ونحن كما قال النبي الكريم نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. لمجرد أن يعلن هذا الذي تقاتله يعلن الشهادة ينبغي أن تكف عن قتاله، لأن هذا الذي تقاتله إذا دخل في الإسلام أصبح واحدا منكم، له ما لكم وعليه ما عليكم. فإن أسلموا فقد اهتدوا، فإن أسلموا فإخوانكم في الدين، منتهى الأمر. فلمجرد أن ينطق هذا الذي تقاتله بالشهادة ينبغي أن تكف عنه فورا. وقع بعض الأخطاء من أصحاب رسول الله وهم كما تعلمون ليسوا معصومين، هم معصومون في نقلهم عن النبي، كلهم عدول ثقات، ولكنهم ليسوا معصومين في سلوكهم. النبي وحده معصوم بمفرده، بينما أمته معصومة بمجموعها، وفرق كبير بين العصمة وبين الحفظ. الولي محفوظ بمعنى أنه لا تضره معصية لأنه سريعا ما يتوب منه، ولا تضره معصية لأنه لا يصر عليها، ولا تضره معصية لأنها لن تكون أبدا في أشياء كبيرة، في أشياء طفيفة غير مقصودة. إذن الولي محفوظ بينما النبي معصوم. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده بينما أمته معصومة بمجموعها، لا تجتمع أمتي على ضلال. لذلك هذا معنى الإجماع، والإجماع نوعان، إجماع إعلاني وإجماع سكوتي. قد يلقي إنسان كلمة في جمع غفير من المسلمين والكل معجبون بهذا الكلام ولا أحد يتكلم كلمة اعتراض، سكوتهم إجماع، ما قال كلاما يفتقر إلى دليل أو يعاكس آية قرآنية أو حديثا صحيحا. فهناك إجماع سكوتي وهناك إجماع بياني. إذا أجريت استفتاء هذا إجماع بياني، أما إذا سكت المسلمون على دعوة صادقة سكوتهم إجماع سكوتي. فيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني إذا كنتم في الجهاد القتالي، وكما تعلمون هناك الجهاد جهاد النفس والهوى وهو الأساس، كيف أن للبناء أساسا، كيف أن للبناء هيكلا إسمنتيا، هذا الأساس والهيكل هو جهاد النفس والهوى. يبنى على جهاد النفس والهوى الجهاد الدعوي، وجاهدهم به جهادا كبيرا، ويبنى على الجهاد الدعوي الجهاد القتالي. إن حالت قوة غاشمة طاغية بينك وبين الدعوة إلى الله، هذه القوة الطاغية الغاشمة أجبرت الناس على الكفر وحملتهم على الشرك وحالت بينهم وبين التوحيد، أنت تقاتل هذه القوة الطاغية من أجل أن توفر للإنسان حرية التدين، هذا هو القتال. والجهاد يحتاج إلى ولي أمر ويحتاج إلى كيان وله شروط كثيرة ليس هذا الوقت مجال الحديث عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. الحرب مستعرة وكل من وقف أمامك تقتله، هذا ليس سلوك المؤمنين. تبينوا، لعل هذا الذي تقاتله في لحظة سريعة فكر فأسلم. كلكم يعلم قصة سيدنا نعيم بن مسعود، كان زعيم غطفان وجاء لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قائد فرقته زعيم غطفان. هو في خيمته عشية معركة الخندق، جرى حوار بينه وبين نفسه، قال: يا نعيم، أنت ذو عقل، لما جئت إلى هذا المكان لتقاتل هذا الإنسان الكريم؟ هل سفك دما؟ هل انتهك عرضا؟ هل أخذ مالا؟ لما تقاتله؟ أنت ذو عقل يا نعيم، لحظة تفكير صادقة وسريعة نهض من فراشه وتوجه إلى معسكر النبي عليه الصلاة والسلام. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجئ النبي به، قال له: نعيم؟ قال: نعيم. قال: يا نعيم، ما الذي جاء بك؟ قال: جئتك مسلم. زعيم الطرف الآخر، قال: أنت واحد يا نعيم. قال: لم يعلموا بإسلامي، فأمرني بما تريد. قال: أنت واحد، خذل عنا ما استطعت. وهذا الإنسان الكريم الذي في لحظة تفكير صادقة واضحة وجد أن الحق يقتضي أن يتبع، وأن سلامته وسعادته في اتباع الحق، وأن هذا الإنسان الكريم نبي كريم جاء يدعو إلى السلام، إلى حقن الدماء، إلى حفظ الأموال، إلى حرمة الأعراض، فدخل عليه مسلما. هل تصدقون أن هذا الصحابي الجليل وحده استطاع أن ينهي هذه المعركة؟ لم يعلموا بإسلامه، فأوغر صدر اليهود على قريش، وأوغر صدر قريش على اليهود، واستطاع بذكاء ما بعده ذكاء أن يشق صفوفهم وأن يلغي اجتماعهم على رسول الله. وجاءت الرياح العاتية، قلبت قدورهم واقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم، وكفى الله المؤمنين القتال. يعني في لحظة تفكير واحدة واضحة مخلصة صادقة انتقل من الكفر إلى الإيمان. فأنت حينما تقاتل، لو قال لك أحد الذين تقاتلهم: أشهد أن لا إله إلا الله، انتهى الأمر. ينبغي أن تقبل منه هذه الشهادة، ولست مسؤولا عما إذا كانت منطبقة عما في نفسه أو غير منطبقة، لست مكلفا أن تشق عن صدره. فلذلك غضب النبي أشد الغضب من أحد أصحابه الذين قتلوا رجلا أعلن الشهادة في ساحة المعركة، ثم تبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن بينهما بغضاء وشحناء وإحن، فما كان من موقف هذا الذي يقاتل إلا أن قتله على الرغم من إعلان الشهادة. فلذلك النبي أبى أن يستغفر له ومات بعد أيام. وقال بعض علماء التفسير إنها هذه القصة سبب نزول هذه الآية. يعني أنت تقاتل لتمثل دين، تمثل مبدأ إسلامي، أنت تقاتل لا تشفيا لأحقاد سابقة، لا تقاتل انتقاما، لا تقاتل استعلاء، إنما تقاتل الفئة الباغية، تقاتل من حال بين الناس وبين التدين الصحيح، تقاتل الذي منع حرية التدين. أما الذي قبل هذا الدين فهو منا ونحن منه، وهذه عظمة الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. أشققتم على صدري؟ علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وقال بعض العلماء نجاة ألف كافر خير من قتل مؤمن ظلما. نجاة ألف كافر خير من قتل مؤمن ظلما. ولأن تخطئ في العفو أفضل ألف مرة من أن تخطئ في الحكم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. الدنيا هي شيء عرض وشيء جوهر، الجوهر باقي. يعني أحيانا عندك جوهرة تضعها في صندوق، تضعها في كيس، تضعها في علبة. العلبة شيء زائل، أما هي الجوهرة هي الثابتة. الإنسان قد يرتدي ثوبا شتويا، قد يرتدي ثوبا صيفيا، قد يرتدي ثوبا خفيفا، ثوبا غاليا. فالأثواب أعراض والإنسان هو الجوهر. أما الإنسان أمام الجبل عرض والجبل هو الجوهر، الجبل وجوده طويل جدا. فالعرض والجوهر، العرض الشيء الزائل والجوهر الشيء الباقي. فمال الدنيا عرض يأتي ويذهب، ومتع الدنيا عرض، بينما معرفة الله في الدنيا جوهر، والأعمال الصالحة جوهر لأنها تبقى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا تبتغون عرض الحياة الدنيا، كل شيء زائل في الدنيا من عرضه. ما الذي يبقى؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا لكن لا تبقى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. معنى ذلك الشيء الذي يبقى بعد الموت هو جوهر الحياة الدنيا، والذي يزول عند الموت هو من أعراض الدنيا. بيتك الفخم عرض بدليل أنك تتركه عند الموت. التحف التي في بيتك، الأموال التي بحوزتك، المركبة التي تمتلكها، كل شيء تتركه عند الموت من عرضك ولا قيمة له. ولا يمكن أن تكون الدنيا عقابا لمؤمن ولا إكراما لإنسان، إنها أقل من ذلك. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. تبتغون عرض الحياة، تبتغون شيئا زائلا لا قيمة له. تبتغون مالا، تبتغون جاها، تبتغون متعة. الشيء العرض الزائل الذي لا يبقى. ما الذي يبقى؟ تبقى معرفة الله، تبقى الأعمال الصالحة، تبقى طاعة الله عز وجل، يبقى بر الوالدين، يبقى تربية الأولاد. الشيء الذي يبقى بعد موتك هو جوهر الحياة الدنيا، جوهرها في العمل الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. ما عند الله شيء لا يصدق. عند الله جنات تجري من تحتها الأنهار. عند الله في الآخرة نظر إلى وجهه الكريم. عند الله في الآخرة رضوان من الله أكبر. هذا الذي ينبغي أن نبحث عنه. فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هذا الذي تقتله وقد نطق بالشهادة: ألم تكن أنت أيها الذي فعلت هذا مشركا مثله قبل أن يأتي محمد عليه الصلاة والسلام؟ من الله عليك بالهدى، فما دام قد اهتدى ينبغي أن تكف عنه، إنك بهذا تخرج عن حكمة القتال. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإذا خضع إلى الله ولو شكلا ولو صورة ينبغي أن تكف عنه.
2: فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. كلام دقيق. هذا الذي نطق بالشهادة أمامك فلم تقبلها منه بدعوى أنه قالها تقية، هل أنت متأكد؟ لكن لعلك تبتغي أن تأخذ الغنائم منه. إذن الله عز وجل خبير بنيتك من هذا القتل، الله عز وجل خبير بأن بينك وبينه شحناء وإحن في الماضي وأحقاد فتشفيت منه ولم تقبل شهادته، هذا يعلمه الله عز وجل. على كل، أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله يعلم. حينما تعلم أن الله يعلم تكف عن معصيته. فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا، خبير بالذي تفعله، خبير بالبواعث، خبير بالخلفية. الإنسان تبرع بمسجد، والله شيء رائع جدا، ما شاء الله، بارك الله به. هل تصدقون أن بعض الذين لا يصلون عندهم أراضي، إذا تبرع بمسجد لا بد من تنظيمها، وإذا نظمت ارتفع سعره. من يعلم ذلك؟ الله وحده يعلم ذلك. يعلم الله خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية. كأن هذه الآية تهديد، فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني بعد أن تعرضوا الإسلام على الناس، فإن رفضوا أن يسلموا تعرضوا عليهم الجزية، فإن رفضوا أن يدفعوا وأصروا على قتالكم وعلى إطفاء نور الله تقاتلونهم، لا لتجبروا الناس على أن يسلموا، لا، لتحولوا بين الناس وبين من يمنعهم أن يسلموا، لتوفروا جو الحرية في التدين. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وفي أثناء القتال أحد من الناس نطق بالشهادة، خلاص عصم بهذه الكلمة دمه منك. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، إما تشفي صدرك منه أو تأخذ ماله غنيمة، فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
3: بسم الله، أحمده وأستعينه، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

واخذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين سبحانك سبحانك.

اللهم كما جمعتنا في هذه الجمعة المباركة اجمعنا في ساحات الأقصى محررين في ساحات الأقصى محررين واجمعنا على

0: المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين، يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين، لديك واجعل حسابي غير منخرم، والقف بعبدك في الدارين إن له

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات، وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: حسامي.
1: والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا حاله, أي مشكلة أي ضيق على طول فزع إلى الصلاة. شفت فزع دي, كان إذا حزبه أمر عليه الصلاة والسلام
2: صلى الله عليه وسلم.
1: وفي رواية كان إذا حزنه أمر, حزنه من الحزن من الصعوبة أو من الحزن, من النبي عليه الصلاة والسلام أصابه الحزن وأصابه الغم, ليس هناك سبيل إلا الصلاة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالسجود كان هو حل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا وأنت نظن أنه ما من إنسان في الدنيا أوذي كما أوذي رسول الله, ولاقى من الناس ما لاقى رسول الله, وسمع من الناس ما سمع رسول الله, وجعل الله عز وجل رغم هذا الإذاء الضخم وهذا الهم الكبير جعل السجود حلا له. هذا الانخفاض والتذلل بحركة السجود بين يدي الله عز وجل كانت حلا لهذا الهم الضخم والحمل الكبير الذي كان يلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الصلاة حالة لمشاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضخامتها ومع ثقلها ومع كثرتها, ألا تحل مشكلتي ومشكلتك؟ ألا تفرج همي وهمك؟ ألا تصرف كربي وكربك؟ ألا تشرح صدري وصدرك؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة, وجعلت قرة عيني في الصلاة. فبلاء عظيم, بلاء عظيم أن يكون دواء العبد بين يديه وهو منصرف عنه وهو منغمس في الداء, خد بالك, ويشتكي من الداء ليل نهار ويصيح من أذى هذا الداء ولا يكاد يعني يتحدث إلا عنه, الهموم والبلاءات والمشاكل والمصايب والفتن. إن بيننا أناسا دخلوا جنة العرفان قبل أن يدخلوا جنة الرضوان, ذاقوا طعم الصلاة, كانوا مثل السلف الصالح أو أجل. عبد الله بن الزبير كان إذا قام يصلي حسبته سارية من طول قيامه, حسبته يعني تفتكره عمود, تفتكره عمود من كتر ما هو, وكان الحمام يأتي فيقف على كتفيه يحسبوه سارية يحسبه الحمام سارية من السواري, فيقف الحمام على كتفي عبد الله بن الزبير. وكان يقول دخل ابن أبي مليكة معه مرة قال فدخلت فافتتحت كتاب الله عز وجل أقرأ فيه, ووقف ابن الزبير يصلي, فركع ابن الزبير فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وهو ما زال راكعا.
2: سبحان الله.
1: قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وهو ما زال راكعا. هكذا يصلي الرجال, هكذا يصلي الرجال, هكذا كانت صلاة هؤلاء الصالحين, كان الصلاة بالنسبة لهم معظمة. ولما ضربه الحجاج وهو في بيت الله عز وجل بالمنجنيق قال فكان يمر المنجنيق بين لحيته وصدره ووالله ما يقطع صلاته, كان يمر المنجنيق بين لحيته وصدره ووالله ما يقطع صلاته, ما بيقطعش صلاته عشان المنجنيق. الصلاة عندهم دي كانت حال, كانت دنيا, كان لا أنا داخل الصلاة. صلى مسلم بن يسار مرة في المسجد فانهدمت ناحية من نواحي المسجد ففزع لها أهل السوق ووجدوا مسلما ما زال قائما يصلي, مسلم بن يسار ما زال قائما يصلي لم ينتبه لانهدام السارية التي في المسجد.
2: مش حاسس بيها.
1: وكان عروة إذا دخل بيته, عروة بن الزبير إذا دخل بيته كان له هيبة في وسط أهله, فإذا دخل بيته سكت الناس وانقبضوا كذا, كان له هيبة. فإذا دخل الصلاة صاحوا وعلت أصواتهم لأنه لا يسمع شيئا من كلامهم. يعني هكذا كانت صلاته. شوف يعني يعني يعني أرأيت ملك من ملوك الدنيا لو أردت أن تدخل عليه كيف تفعل وتكلم الناس وتطلب شفاعة الناس وتتوسط بالناس, فما بالك بالدخول على ملك الملوك؟ سهل عليك الدخول ولكننا لم نستغل هذه السهولة. لم ندخل على الله الدخول الصحيح، فتتوضأ فتتطهر من ذنوبك وتستنير أعضاؤك ويستنير وجهك وتفتح لك أبواب الجنة، ثم تنزل فتمشي إلى الصلاة. فتمشي إلى الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج العبد من بيته لم يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا محى الله عز وجل عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. كل خطوة خطوة خطيئة راحت ورفعت درجة، خطوة خطيئة راحت ورفعت درجة. كم يرفع من الدرجات هذا العبد حتى أصل إلى المسجد؟ كم يرفع بينه وبين المسجد؟ 100 خطوة، 100 درجة. هو احنا جماعة بنتكلم على الدرجات دي بسهولة كده؟ ده ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. والدرجة هذه ليست في كلية معينة ولا في جامعة معينة ولا عند أناس معينين ولا في وجاهة ولا منصب معين، هذه الدرجة عند الله. فاحنا لا ينبغي أن نتعامل معها بسهولة، لا، هذه درجة الله عز وجل هو الذي يرفعك إياه ويمحو عنك خطاياك، فيكون المحو بعد المحو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إيه يا رسول الله؟ إسباغ الوضوء على المكاره. كلما تتوضأ وانت في الشتاء ومش قادر تقوم من تحت وتتوضأ، وبرضه بتيجي على نفسك وتكره نفسك على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني ده الجهاد الحقيقي. فيمشي العبد للمسجد فتكفر عنه خطاياه، فيدخل المسجد فيقول: اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. شوف دي مشاعر، مشاعر إيمانيات ينبغي أن تثار في قلب العبد: اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك.
2: لو استحضرنا فعلا كل خطوة وكل مرحلة من المراحل دي هتفرق،
1: تبقى داخل الصلاة
2: تفرق،
1: عمال تفتح باب بعد باب، عمال ينفتح ذنب بعد ذنب، عمال يغفر. ألا إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه فلينظر بما يناجي ربه. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربه بينه وبين القبلة. وإن ربه بينه وبين القبلة. الصحابة كانوا يفعلون هذا عمليا، يطبقونه عمليا. كان الواحد فيهم: أنا يا أخي، ده أنت تحب أن تطيل الحديث مع محبوبك في الدنيا، فكيف إذا دخلت مع أعظم محبوب لك وأجل محبوب عندك؟ ويعني لن تجد محبوبا يعني له من الامتنان والإنعام عليك أكثر منه سبحانه وتعالى، فكيف إذا دخلت عليه؟ كيف تحدثه؟ وكيف تخاطبه؟ وكيف تريد أن يكون وقوفك بين يديه؟ هو ده كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة. والعجيب أن حالهم بيصلوا قيام ليل، صح؟ أيوة. النبي عليه الصلاة والسلام بيطيل في قيام الليل، ده هم تعلموا على فكرة الحاجات دي من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ظل ليلة كاملة يكرروا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليلة كاملة لم يتجاوزها ولم يقرأ غيرها عليه الصلاة والسلام، وهو بيبكي يكررها ويبكي يكررها ويبكي. يعني الصلاة حال حال. طيب، طب في وسط الحرب، وحرب دي حرب، احنا شايفين دلوقتي الايام دي، ربنا يفرج عن اهل غزة ما هم فيه وينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا ويبشرنا بنصر قريب يعز فيه الاسلام والمسلمون ويخذل ويذل ويهان فيه المشركون والكافرون. امين امين, آمين. آمين.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

معلومات في القرآن الكريم. في القرآن الكريم 114 سورة وأكثر من 6000 آية، حيث عدد الآيات 6236 آية. كل ذلك في 30 جزءا، ينقسم كل منهم إلى حزبين، وبذلك يضم القرآن الكريم 60 حزبا. كل سورة في القرآن الكريم تتكون من جمل أو مقاطع يسمى كل منها آية. سور القرآن الكريم 87 منها مكية و27 منها مدنية. كل السور تبدأ بالبسملة، سوى سورة التوبة المباركة وسورة النمل المباركة، فيها بسملتان. سبع سور من القرآن الكريم تحمل أسماء سبعة أنبياء، وهي سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم ومحمد ونوح. أطول السور هي سورة البقرة المباركة، فحيث عدد آياتها 286 آية، وأقصرها سورة الكوثر وعدد آياتها 3 آيات. سورة التوحيد الإخلاص هي السورة الوحيدة التي تحتوي على كسرة واحدة، هذا بغير البسملة. سورة الحمد المباركة هي أول سورة، فيما سورة الناس هي آخر سورة في القرآن الكريم وفقا للترتيب المعروف في المصاحف الشريفة، لا وفقا لنزول السور. ففي هذه الحالة ستكون العلق أول السور النازلة على صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما كان سورة النصر هي آخرها. لفظ الجلالة الله جل وعلا ورد في القرآن الكريم 2707 مرات، و980 في حالة الرفع، و592 في حالة النصب، و1135 في حالة الجر. لكل سورة في القرآن الكريم اسم خاص بها، ولبعض الصور أكثر من اسم، حتى أن سورة الحمد المباركة لها أكثر من 20 اسما، منها الفاتحة وأم الكتاب والسبع المثاني، الكنز، الوافية، الكافية، الشافية، وغير ذلك من الأسماء. بعض الصور أخذت أسماؤها من الحروف المقطعة التي في أول الصورة، كما في سورة طه، ياسين، صاد، قاف. ثم إن الصور والآيات المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، والمدينة هي النازلة بعدها، على أن بعض العلماء يعتبرون مكية الآية أو مدنيتها متعلق بما كان نزولها من غير أن يكون لذلك علاقة بالهجرة. أقصر الآيات هي ياسين في السورة المسمى بهذا الاسم، وقيل متهامتان في سورة الرحمن، لكن أطول آية هي 82 بعد 200 من سورة البقرة. 29 سورة تبدأ بالحروف المقطعة، وخمس سور تبدأ بالحمد، وهي الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفطر. سبع سور تبدأ بالتسبيح للخالق جل وعلا، سبح يسبح سبحانه، وهي الإسراء والأعلى والتغابن والجمعة والصف والحشر والحديد. ثلاث سور تبدأ بيا أيها النبي، وهي الأحزاب والطلاق والتحريم. سورتان تبدأان بيا أيها المزمل ويا أيها المدثر، وهم المزمل والمدثر. ثلاث سور تبدأ بيا أيها الذين آمنوا، وهي المائدة والحجرات والممتحنة. خمس سور تبدأ بقل، وهي الجن والكافرون والتوحيد والإخلاص والفلق والناس. أربع سور تبدأان بإنا، هي الفتح ونوح والقدر والكوثر. 15 سورة تبدأ بصيغات القسم، وهي الذاريات والطور والنجم والمرسلات والنازعات والبروج والطارق والفجر والشمس والليل والضحى والتين والعاديات والعصر والصافات. تحتوي 15 من سور القرآن الكريم على سجدة، 4 منها واجبة، وذلك في سورة فصلت والسجدة والنجم والعلق، و11 مستحبة في سورة الأعراف والنحل ومريم والحج، والسجدة والنمل والانشقاق والرعد والإسراء والفرقان وصاد. كانت هذه معلومات قرآنية شاركناكم بها عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني. نشكركم على حسن استماعكم، وسنواصل معكم المزيد من المعلومات عن القرآن الكريم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 15 من أكتوبر تشرين أول لسنة 2026 ميلادي، والرابع من جمادى الأولى لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: بقالات حكومية في أستراليا مقترح لخفض أسعار المواد الغذائية عبر كسر هيمنة المتاجر الكبرى. كامبرا: هل انتهى الصيف الأسترالي الذي اعتدنا عليه؟ دكتور فؤاد عبو يكشف أسباب التغيير المناخي وتداعياته. ومن العناوين العالمية: اليمن: القوات الحكومية تنفذ 2309 عمليات، والحوثيون يعلنون هجوما في لحج. فلسطين المحتلة رام الله: 45 دقيقة دون إسعاف، هكذا استهدف الاحتلال الصحفيين في رام الله. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكشف: تحت وطأة معارك اليمن جرحى بأعداد غير مسبوقة و800 ألف شخص بلا مساعدات. عمان مسقط: التفاهمات مع إيران بشأن مضيق هرمز مرهونة بمحادثتها مع واشنطن. هيومن رايتس ووتش تتهم: بعد محاكمات سرية اتهامات حقوقية لقوات حفتر بتنفيذ موجة إعدامات. اليمن جماعة الحوثي: تجنيد جماعة الحوثي للأطفال خلال التصعيد العسكري. خبراء أمميون ينتقدون: 19 خبيرا أمميا يتهمون فاو بترهيب موظفيها بسبب غزة. الكيان الصهيوني: كاتس يهدد باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وتشريد سكانها. فلسطين المحتلة غزة: طفلة وسط ألسنة اللهب، مشهد يحبس الأنفاس يختصر أوجاع أطفال غزة. سوريا: وزارة الطاقة تكشف سبب أزمة البنزين المغشوش وتتعهد بتعويضات. فلسطين المحتلة الضفة الغربية: إحراق مسجد بالضفة الغربية واعتداءات المستوطنين تطارد قاطفي الزيتون. صحيفة ديلي تلغراف: تلغراف تقول عصابة صهيونية تهرب المخدرات إلى الأردن بالبالونات والمسيرات. الحائز على نوبل للسلام لترامب: الحائز على نوبل للسلام لترامب تقول استدعي مستشاريك ليشرحوا لك القانون الدولي. أوكرانيا: أوكرانيا تتهم واشنطن بمساعدة روسيا بعد هجوم واسع على البنية التحتية للطاقة. ما الذي يخيف برلين؟ ما الذي يخيف برلين؟ سيناريو الهجوم الروسي الذي يؤرق الناتو. كولومبيا: إدانات واسعة لكولومبيا بعد افتتاح سفارتها في القدس. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: اقترح تقرير صادر عن مركز أبحاث تابع لحزب الخضر إنشاء سلسلة متاجر بقالة مملوكة للحكومة الفيدرالية لبيع المواد الغذائية بأسعار أقل من السوق، في خطوة يقول مؤيدوها إنها قد تساعد الأسر الأسترالية على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. ويمكن للحكومة بحسب التقرير شراء نحو 200 متجر تابع لسلسلتي كولز وولورس، إلى جانب افتتاح أكثر من 400 متجر جديد. يقدر التقرير كلفة المشروع بنحو 25 مليار دولار خلال 5 سنوات، ما يجعله واحدا من أكبر البرامج الحكومية المقترحة من حيث الإنفاق. كامبرا: مع ازدياد موجات الحر والطقس المتطرف خلال موسم الصيف في أستراليا، ما هي الأسباب الرئيسية وراء التغيير المناخي؟ وهل انتهى الصيف الأسترالي الذي اعتدنا عليه؟ أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. اليمن: أعلنت القوات الحكومية اليمنية أمس تنفيذ 2309 عمليات استهداف ضمن عملية فجر اليمن، في حين أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون استهداف تحشيدات في منطقتي رأس العارة والمضاربة بمحافظة لحج جنوب اليمن. وأوضحت القوات الحكومية أن عملياتها تلك جرت باستخدام الطيران الحربي والمسير ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة، واستهدفت مواقع وآليات وتحشيدات وإمدادات وعناصر تابعة للحوثيين. فلسطين المحتلة رام الله: ما إن اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مدينة رام الله وسط الضفة الغربية الثلاثاء، حتى سارع الصحفيون لتغطية الحدث كما جرت العادة، ليتحولوا بعد دقائق من الاقتحام إلى الحدث نفسه، فجيش الاحتلال لاحقهم ومنع التغطية وأطلق تجاههم الرصاص المطاط وقنابل الغاز المدمع والصوت. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بأليات عسكرية قد اقتحمت مقر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في رام الله وأغلقته وصادرت مقتنياته. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكشف. كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تزايد كبير وغير مسبوق للجرحى جراء احتدام المعارك في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، في حين تسبب التصعيد في انقطاع المساعدات المنقذة للحياة عن 800 ألف شخص معظمهم في تعز، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أخطار تزايد تفشي الأمراض المعدية في البلاد. عمان. أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن المحادثات مع الجانب الإيراني بشأن ملف إدارة وحرية الملاحة في مضيق هرمز شارفت على الانتهاء، موضحا أن أي تفاهمات ستظل معلقة في انتظار استكمال المحادثات بين إيران والولايات المتحدة للوصول إلى تسوية دائمة بشأن الملاحة في المضيق. Human Rights Watch. اتهمت منظمة Human Rights Watch القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر بتنفيذ موجة إعدامات في شرق ليبيا عقب محاكمات عسكرية جائرة للغاية، وحذرت من أن عشرات المعتقلين الآخرين يواجهون خطر الإعدام الوشيك. وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس إن القوات المسلحة العربية الليبية التي تسيطر على شرق البلاد وجنوبها أعدمت 31 شخصا على الأقل منذ أواخر أغسطس آب الماضي في أول عمليات إعدام معروفة تشهدها ليبيا منذ عام 2010. اليمن، جماعة الحوثي. يمثل الزج بالأطفال في المواجهات المسلحة التي شهدها اليمن خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026 إحدى أخطر نتائج التصعيد العسكري الذي فجرته جماعة الحوثي، وقد كشفت التطورات الميدانية خلال هذه الفترة عن وجود أطفال بين المقاتلين المشاركين في المعارك، الأمر الذي أعاد قضية تجنيد الأطفال إلى واجهة الاهتمام الحقوقي والإنساني، ولاسيما في ظل صعوبة الوصول إلى معلومات شاملة عن هويتهم وأعمارهم والظروف التي أرسلوا فيها إلى الجبهات. خبراء أمميون ينتقدون. انتقد 19 خبيرا أمميا مستقلا قيادة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو بسبب إبعاد مسؤول بارز عارض علنا تجويع قطاع غزة، وحذروا من أن التضييق على الموظفين بسبب انخراطهم في قضايا حقوق الإنسان يخلق مناخا من الخوف داخل المنظمة. يأتي ذلك في أعقاب إبعاد المسؤول السابق في فاو بنجامين ديفيس الذي انتهت خدمته بالمنظمة في 30 من سبتمبر أيلول الماضي لعدم تجديد عقده. الكيان الصهيوني. هدد وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس أمس بشأن هجوم على لبنان والسيطرة على مناطق جديدة فيه وتدمير الضاحية الجنوبية وتشريد سكانها إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على الكيان الصهيوني. وقال كاتس: إذا انضم حزب الله إلى إيران في هجوم علينا ستضيع مناطق في النبطية والليطاني التي ستتحول إلى جزء من المنطقة الأمنية الدائمة للكيان الصهيوني. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة غزة. في مشهد يحبس الأنفاس نجت طفلة فلسطينية بأعجوبة من بين ألسنة اللهب إثر قصف صهيوني استهدف شقة سكنية في قطاع غزة فجر أمس. ووثق الصحفي علي جعفراوي هذه اللحظات المرعبة بمقطع مصور نشره عبر حساباته على منصات التواصل قائلا إنه في ساعات الفجر استهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة غزة، توجهت إلى الشقة المستهدفة وأول ما قابلني هذه الطفلة كانت بين النيران وبتبكي ومش قادرين ندخل ننقذها بسبب كثافة النيران والدخان، ولكن الحمد لله والفضل لله أني قدرت أدخل أطلعها، الحمد لله اللي كتب لها النجاة وربنا يشفيها ويعافيها يا رب. سوريا. أعلنت وزارة الطاقة في سوريا عن نتائج التحقيق الخاص بمشكلة البنزين وتضرر عدد من مركبات المواطنين، كاشفة عن وقوع خطأ تشغيلي أدى إلى وصول شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلية، ومؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية وتكليف الشركة السورية للبترول بتعويض المتضررين. فلسطين المحتلة الضفة الغربية. شهدت الضفة الغربية المحتلة والقدس أمس تصعيدا صهيونيا شاملا تخلله إقدام مستوطنين على إحراق مسجد وشن هجمات منظمة على قاطفي الزيتون بالتزامن مع حملة اقتحامات عسكرية واسعة أسفرت عن اعتقالات وهدم للمنازل وحصار للمقاومين. وأفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين أقدموا على إحراق مسجد ومركبة في قرية مخماس شرق رام الله. صحيفة ديلي تلغراف: في وقت يكثف فيه الأردن جهوده لمكافحة تهريب مخدرات عبر الحدود، كشفت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية عن تهريب عصابات صهيونية للمخدرات إلى المملكة باستخدام البالونات والطائرات المسيرة، مستفيدة من ارتفاع أسعار المخدرات في السوق الأردنية. الحائز على نوبل للسلام لترامب: نددت نافي بلاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2026 بالعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية ووصفتها بأنها غير قانونية. وقالت بلاي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء إن إعلان العقوبات الأمريكية على المحكمة بعد ساعات فقط من فوزها بجائزة نوبل لم يكن مصادفة، معتبرة أنه جاء ردا على عدم منح الجائزة للرئيس ترامب. أوكرانيا: اتهمت السلطات الأوكرانية أمس الولايات المتحدة بمساعدة روسيا والتقاعس عن تقديم تحذيرات مبكرة بشأن الضربات الصاروخية الروسية والتسبب في إبطاء خدمة شبكة ستارلينك للإنترنت التي تعتمد عليها عند خطوط المواجهة. واعتبرت كييف أن هذه الإجراءات شلت قدرتها على التصدي للهجمات بالمسيرات وأسهمت عمليا في مساعدة موسكو. ما الذي يخيف برلين؟ في 25 من أغسطس آب الماضي حطت طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 لوب ماستر 3 C-17 في مطار فونوكوفو بموسكو دون إعلان مسبق. كان على متنها مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف في أول زيارة يقوم بها مدير للوكالة إلى العاصمة الروسية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن راتكليف لم يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، وإنما جرى كان اتصالات عبر الأجهزة الأمنية ورفض الكشف عن مضمونها مكتفيا بالقول إن بوتين اطلع على نتائجها. الخبر الأخير في هذه النشرة من كولومبيا: افتتحت كولومبيا أمس سفارتها لدى الكيان الصهيوني في مدينة القدس لتصبح عاشر دولة تقدم على هذه الخطوة بالتزامن مع استئناف اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وسط إدانات فلسطينية وعربية اعتبرت القرار انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن افتتاح السفارة الكولومبية في القدس يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت بالله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: بقالات حكومية في أستراليا مقترح لخفض أسعار المواد الغذائية عبر كسر هيمنة المتاجر الكبرى. كامبرا: هل انتهى الصيف الأسترالي الذي اعتدنا عليه؟ دكتور فؤاد أبو يكشف أسباب التغيير المناخي وتداعياته. ومن العناوين العالمية: اليمن، القوات الحكومية تنفذ 2309 عمليات والحوثيون يعلنون هجوما في لحج. فلسطين المحتلة رام الله، 45 دقيقة دون إسعاف، هكذا استهدف الاحتلال الصحفيين في رام الله. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكشف تحت وطأة معارك اليمن جرحى بأعداد غير مسبوقة 800 ألف شخص بلا مساعدات. عمان مسقط، التفاهمات مع إيران بشأن مضيق هرمز مرهونة بمحادثاتها مع واشنطن. هيومن رايتس ووتش تتهم بعد محاكمات سرية اتهامات حقوقية لقوات حفتر بتنفيذ موجة إعدامات. اليمن جماعة الحوثي، تجنيد جماعة الحوثي للأطفال خلال التصعيد العسكري، خبراء أمميون ينتقدون. 19 خبيرا أمميا يتهمون فاو بترهيب موظفيها بسبب غزة. الكيان الصهيوني، كاتس يهدد باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وتشريد سكانها. فلسطين المحتلة غزة، طفلة وسط ألسنة اللهب، مشهد يحبس الأنفاس يختصر أوجاع أطفال غزة. سوريا، وزارة الطاقة تكشف سبب أزمة البنزين المغشوش وتتعهد بتعويضات. فلسطين المحتلة الضفة الغربية، إحراق مسجد بالضفة الغربية واعتداءات المستوطنين تطارد قاطفي الزيتون. صحيفة ديلي تيليجراف. تيليجراف تقول عصابات صهيونية تهرب المخدرات إلى الأردن بالبالونات والمسيرات. الحائز على نوبل للسلام لترامب. الحائز على نوبل للسلام لترامب تقول استدعي مستشاريك ليشرح لك القانون الدولي. أوكرانيا. أوكرانيا تتهم واشنطن بمساعدة روسيا بعد هجوم واسع على البنية التحتية للطاقة. ما الذي يخيف برلين؟ ما الذي يخيف برلين؟ سيناريو الهجوم الروسي الذي يؤرق الناتو. كولومبيا. إدانات واسعة لكولومبيا بعد افتتاح سفارتها في القدس. أما الآن أحبة الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 9 درجات. غدا الجمعة ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 12 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان العصر تمام 4:19، يرفع الأذان المغرب تمام 7:10، ويرفع الأذان العشاء تمام 8:30. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4-3.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: أيها الإخوة الأحباب، ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، المركبة السيارة لماذا صنعت؟ صنعت من أجل أن تسير. ولماذا وضع فيها المكبح؟ والمكبح في أصل وظيفته يتناقض مع السير ويوقف الحركة. هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضروري جداً لسلامة الركاب. وكذلك المصائب، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهات نحو السماء، فحينما يغفل الإنسان قد يقع في خطأ، والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين. وكلمة رب العالمين تعني التربية، فالله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذاً طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ تبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والله عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع إلى باب الله، ومصائب رفع في مقامات المؤمن. هذه المصائب كلها خير، وقد عبر القرآن عنها فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله وتحملهم على التوبة وترقى بهم إلى أعلى مقامات. لكن مصائب الطرف الآخر، مصائب العصاة والمجرمين والفجار، مصائب قصم، وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع. أما مصائب الأنبياء مصائب كشف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة، هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب بالأحزان، هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة. الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، في نقطة دقيقة في الموضوع، أن الحظوظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، العمر المديد حظ، أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أين هو قانون تفريج الكروب؟ الدنيا دار ابتلاء وفيها مصائب، يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. شيء طبيعي جداً أن هناك مصائب في الدنيا، لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ هنا محور هذا اللقاء الطيب، قانون تفريج الكروب. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الإنسان أحياناً يرى أن الأبواب قد غلقت كلها، أن الأبواب قد غلقت كلها، فيبحث عن مخرج نجاة. لذلك الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولحكمة بالغة بالغة تغلق الأبواب أمام المؤمن أحياناً ويفتح له باب السماء. هذا الباب فيه سعادته وفيه سلامته وفيه رقيه. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، زوال الكون، إن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه بتدبير حكيم وتربية راقية، فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قانون تفريج الكروب في هذه الآية الدقيقة الجامعة المانعة. أيها الإخوة، هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لها سياق، لو نزعتها من سياقها لأصبحت قانونا. في سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله بتطليق زوجته طلاقا سنيا صحيحا وفق توجيهات القرآن الكريم يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي، ولكن عظمة هذا القرآن أن كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانونا. مثلا: من يتق الله في كسب ماله، يكسب المال الحلال، يجعل الله له مخرجا من إتلاف المال. من يتق الله في اختيار زوجته، اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له. من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله عليكم بذات الدين، يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي. من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة، يجعل الله له مخرجا من عقوقهم. من يتق الله بالإيمان والتوحيد، يجعل الله له مخرجا من الشرك. هذه الآية، صدقوا أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائج هذه الآية. حينما تضيق كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة الأحباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم، الطرف الآخر، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إلهنا وربنا وخالقنا في قرآنه وفي كلامه يبين أن مكر الطرف الآخر يزيد الجبال من مواقعها، ومع ذلك يطمئننا ويقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا، إلا ليقربنا منه، إلا ليجمع كلمتنا. والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا ثواب. إذن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، الله عز وجل يعدنا، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذن نحن حينما نعبد الله عز وجل نستحق كل هذه الوعود التي يعد زوال الكون أهون على الله عز وجل من ألا تحقق. لذلك فلنستبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الدنيا زائلة تغر وتضر وتمر، والآخرة باقية، فطوبى لمن ربح الآخرة وزاق بعض المتاعب في الدنيا. فقد ورد في بعض الآثار القدسية: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
1: اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، نسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم أن تحفظنا بحفظك.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعنوان في الجنة مش رح نعيط، مش رح نبكي. لما بتوقف السدود علينا في نص الطريق، لما ندوس الأشواك ونبدأ بالنزف والألم، لما بتتلف الأغلال، لما بتلف الأغلال الأفواه، لما منصرخ كفاية كفاية لكن بصمت ونزف عميق، لما يكسر ظلام المكان ويعارك النور، لما منتلف بالحبال من أعلى رؤوسنا لأخمص رجلينا أقدمنا، لما بتغرق الدموع المقل، ساعتها افتكر، اوعك تنسى الجنة. في الجنة مش رح تعيط أبدا، مش رح تبكي، ساعتها رح نجتمع على الأسرة متقابلين على ربوة من روابيها، بمر نهر العسل عن يميننا وشمالنا، بيجري نهر الخمر واللبن، ورح نفتكر. فاكرين قد ايه عملنا، قد ايه تعبنا، قد ايه بكينا، قد ايه حزننا، قد ايه تألمنا، قد ايه نزفنا عشانها، عشانها قد احنا نتجازى. أدي هو الجزاء، صدق الله وعده لنا سبحانه وتعالى. تتخيلوا اليوم ده لما بيجي محمد صلى الله عليه وسلم قدامنا ونحن وراه ومنبصلها، حتى لما بيفتح الباب وكاسينا يكاسينا من نوره، ما فيش شمس هناك ولا قمر، لكن نوره بيغمرنا. تتخيلوا لما نسلم على بعضينا، فبكده السوق والأصوات النادية بتملى الودان.

يا أهل الجنة، لما نسلم على بعضينا وبالسوق ده وبالأصوات الندية بتملى الودان، تتخيلوا لما ينادي المنادي يا أهل الجنة يا أهل الجنة يا أهل الجنة، ونجتمع كلنا حتى يطمن كل واحد بمكانه. تعرفوا ليه؟ عشان نشوفه اللي عبدناه، اللي صلينا عشانه، اللي ابتلينا عشانه، اللي اجتمعنا لأجله، من ناجينا، اللي بكينا خوف منه وأمل فيه. اللي خلقنا اللي خلق عينينا اللي بنقرا بيها الكلمات دي، اللي عصيناه وقد ايه عصيناه، رح نشوف اذا دخل اهل الجنه الجنه. يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئا ازيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. وزاد في رواية: ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله الله، هنشوف. أيوة هنشوف. فأي هناء بعد الهنا ده؟ يا ترى بتعادل نظرة واحدة إلى الله آلام الدنيا ومتعبها؟ يا ترى هل بتعادل لحظة في الجنة بكاءنا وتعبنا في دنيا ما بتساويش جناح بعوضة؟ وهل هناك مقارنة أصلاً؟ بكينا مبارح ورح نبكي دلوقت ورح نبكي بكرة، لكن في الجنة مش هنبكي مش هنبكي. خلينا نشمر السواعد وتمشي القافلة إلى الجنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رزقني الله، رزقني الله وإياكم الجنة، آمين يا رب العالمين.

0: الجبل.
1: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
2: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل الطويل. تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب، إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم. إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد. إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: wolf.
1: Who hath fed them against hunger and hath made them safe from fear.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
0: أرأيت الذي يكذب بالدين.
1: Hast thou observed him who belieth religion?
0: فذلك الذي يدعو اليتيم.
1: That is he who repelleth the orphan.
0: ولا يحض على طعام المسكين.
1: And urgeth not the feeding of the needy.
0: فويل للمصلين.
1: Ah, woe unto worshippers.
0: الذين هم عن صلاتهم ساهون.
1: Who are heedless of their prayer.
0: الذين هم يراءون.
1: Who would be seen at worship.
0: ويمنعون الماعون.
1: Yet refuse small kindnesses.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
0: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ.
1: Lo, we have given thee abundance.
0: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.
1: So pray unto thy Lord and sacrifice.
0: إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
1: Lo, it is thy insulter and not thou who is without posterity.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك

0: فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا سائرا إلى الله على طريق الاستقامة، راجيا الوصول إلى الحب الإلهي والولاية، يا من أصيب بجرح معصية أثناء الطريق، سقطة ذنب أحزنته وآلمته وأبطأت المسير، أنصت إلى كلمات من ذهب تتدفق من نبع الحكمة. يقول ابن عطاء الله السكندري: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبب يأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. نعم أيها الإخوة، نعم أيها السائر إلى الله من الإخوة والأخوات، المؤمن ذو المعدن الطيب يختار طريق الاستقامة، يحمل في صميم قلبه حب الطاعة، وفي نفسه شوقا إلى القرب من ربه سبحانه. وهو في هذا الطريق يتعرض لفتنة واختبار، فيغلبه الهوى فتزل قدم بعد ثبوتها، فيندم ويتألم وينكسر، ويتوب إلى الله راجيا منه سبحانه العفو والمغفرة، فيبادر الاستقامة من جديد والأمل لبلوغ مناه الحب الإلهي. ثم بعد فترة من الزمن تتكرر سقطة أخرى أمام فتنة أخرى، فيعاود الرجوع والتوبة، وهكذا حتى يأتيه الشيطان في نقطة ضعف بشرية يعرفها إبليس تماما، فيقول له: إلى متى ستظل تدور في هذه الدائرة؟ تتوب ثم تعود، أما آن لك أن تعترف أنك لا تصلح لهذا الطريق؟ هذه الوسوسة هي السم الخبيث الذي يريد الشيطان أن يقتل به أملك ويغلق أمامك باب الرجاء، الرجاء الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. الله أكبر. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وجمال عفو الله جل وعلا، انظر إلى هذا الكرم الإلهي. الله لا يمل من مغفرة ذنبك ما دمت لا تمل من العودة إليه. إخواني أخواتي، الاستقامة لا يناقضها فعل الذنب فلتة وحفوة، وإنما يناقضها الإصرار والعزم على معاودته. وهنا تأتي هذه الحكمة الموفقة النابعة من خبرة العارفين بالله أهل الدلالة على الطريق، فيقول لك أيها السائر في طريق الله وزللت في معصية ما، ربما تكون هذه آخر معصية في حياتك. وهذه يا إخوة يا أخوات حقيقة لا غبار عليها. كم من مؤمن عانى من معصية كانت تحزن حياته، وفعلا بعد توبة من التوبات انقطعت هذه المعصية من حياته تماما ولم يعد إليها إلى أن توفاه الله. كم من سالك جاهد نفسه فصار من أهل الصفوف الأول في المساجد. كم من مؤمن عانى من سقطة النظرة الحرام، وبعد توبة من توباته نزع الله من قلبه هذه الإرادة
فلم ينظر بعدها إلى حرام أبدا، إلى أن توفاه الله وهو طيب النفس. كم وكم وكم، هذه حقائق مشاهدة، والمساجد تحكي، وسيما الوجوه تنطق بطهارة الروح من الذنوب، سيماهم في وجوههم كما قال سبحانه وتعالى. قل دائما في قلبك: ربما يكون هذا آخر ذنب في رحلتي. هذا الأمل هو الذي ينعش الروح ويشعل في نفسك جذوة الهمة، فما تدري متى يفتح لك باب من أبواب السماء فتتنزل عليك نفحة من رحمة الله سبحانه تغير حياتك إلى الأبد. قال تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء. ربما تكون هذه التوبة بابا يفتحه الله لك كالفجر يمزق الليل، فتشرق حياتك وتكون من أحبابه. قال الشاعر: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. فإذا جاهدت نفسك وكنت من الأوابين إلى الله دوما، سيأخذ بيدك يوما ويقتلع جذور الذنب من قلبك، ليزرع مكانها حب الطاعة، كوردة تتفتح على ضفاف أنهار الربيع. وهذا وعد الله لمن يقاوم ويستمر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. فإن نجحت بالمقاومة والعودة والاستعانة بالله وعدم الاستسلام، فإن الهداية هي مصيرك. كلما وقعت انهض، وكلما أذنبت تب. التوبة هي دواء كل داء، هي العلاج الناجح. فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي لمن كان صادقا في توبته. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أنها دليل على حسن ظنك بالله، وهي من أعظم العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. إن الاستمرار في التوبة دليل على طيبك وعلى صدق نيتك في حب الله والرغبة في مرضاته. فإن ظن العبد أن الله سيغفر له فإن الله عند ظنه، أما إن أساء الظن بربه وظن أن ذنوبه أكبر من رحمته سبحانه، فقد قال الله: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه النوايا الصادقة من أهم أسباب الحصول على الهداية الإلهية، لقوله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فحسن النية وحسن الظن، وكن دائما على أمل، فأنت تتعامل مع رحمن السماوات والأرض، فلا تقنط من رحمة الله. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أيضا أنها تمحو الذنوب السابقة. كلما تبت إلى الله بصدق غفر لك ذنوبك السابقة ومحاها من صحيفتك، فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها. ومن أعظم مكاسبها كذلك حسن الخاتمة. التوبة تجعلك دائما مستعدا للقاء الله، فلا تأتيك المنية وأنت مصر على المعصية. أنت لا تعلم متى ينقطع خيط الحياة فتموت وأنت طاهر من الذنوب. من أعظم آيات الأمل للمذنبين أن الله جعل التائبين أحبابه. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أعظم آيات الأمل والرجاء كذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يا إخوة يا أخوات، معلومة في غاية الأهمية يجب أن تعلمها علم اليقين وأنت على الطريق، أن الهداية بيد الله وحده. تذكر دائما أن الهداية بيد الله وحده. قال جل من قائل: إن علينا للهدى، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن لم تطلب الهداية من الله وتذل بين يديه وطلب المدد والقوة منه جل وعلا، فصدقني لن تستمر في هذا الطريق، ستتعب وتنتكس، لن تبلغ المراتب العليا من الولاية وجنة القرب الإلهي. قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن كان عون الله للعبد واصلا تأتي له من كل شيء مداده. نحن أمرنا ببذل السبب والعمل. قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا. ولكن الله كذلك أمرنا بأن نستعين به ونتوكل عليه، ونعلم أن القوة منه وحده سبحانه، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قف على بابه سبحانه وقل: اللهم إن لم تهدني فلن أهتدي، خذ بناصيتي إليك، فلا طاقة لي إلا بك. كن عبدا فقيرا إلى ربه، متذللا بين يديه، سائلا الهداية، فهي أعظم كنز في الوجود ومفتاح أبواب الجنة. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا الدعاء ليس مجرد كلمات، بل طلب من الله أن يتولى قلبك. إنه سبحانه وحده من يزين الإيمان في القلوب، فبالدعاء تفتح أبواب السماء وتتنزل الرحمات وتنهمر قوة الثبات. وفي الختام أقول: سلم أمرك إلى الله واستعن به، وأحسن الظن به، فإنه لا يرد قلبا جاءه تائبا، ولا يخيب عبدا رفع يديه راجيا. استمر، لأن النهاية ستكون جميلة. من سار إلى الله ولو متعثرا فإن الله لن يتركه. من أقبل على الله صادقا فإن الله سيهديه وسيفتح له من الخير ما لا يتوقعه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تأكيد أن من يجاهد ويصبر ويناضل ويمنع النفس عن الهوى فإن الهداية تأتيه من الله عاجلا أم آجلا. قل دائما، قل: لعله آخر ذنب قدر علي. لعل هذه التوبة هي التي تفتح لك بها أبواب الهداية إلى الأبد. ما دمت تتوب فأنت بخير، ما دام قلبك يتألم فأنت حي، ما دام في قلبك رجاء وحياة وندم فأنت إلى الله أقرب مما تتصور، وربك يحبك ما دمت تحبه وتعود إليه. لا تيأس، الدرب لم ينتهي، الله قريب.

إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان،

إن الخيرة للعبد فيما اختاره له الله، فإنه أعلم به منه وأرحم به من أمه التي ولدته، فما للعبد إلا أن يرضى بحكم ربه ويفوض الأمر إليه ويكتفي بكفاية ربه وخالقه ومولاه. أبونا آدم أكل من الشجرة وعصى ربه فأهبطه الله إلى الأرض، فظاهر المسألة أن آدم ترك الأحسن والأوصب ووقع عليه المكروه، ولكن عاقبة أمره خير عظيم وفضل جسيم، فإن الله تاب عليه وهداه واجتباه وجعله نبيا وأخرج من صلبه رسلا وأنبياء وعلماء وشهداء وأولياء وعابدين ومنفقين. وخيرة الله للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرة باهرة، فإن كل مكروه وقع له صار محبوبا مرغوبا، فإن تكذيب قومه له ومحاربتهم إياه كان سببا في مناصرة الله، واتخذ من المؤمنين شهداء جعلهم من ورثة جنة النعيم. ولما طرد صلى الله عليه وسلم من مكة كان ظاهر الأمر مكروها، ولكن في باطنه الخير والفلاح والمنة، فإنه بهذه الهجرة أقام صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام. ولما غلب عليه الصلاة والسلام وأصحابه في أحد كان الأمر مكروها في ظاهره شديدا على النفوس، لكن ظهر له من الخير وحسن الاختيار ما يفوق الوصف، فقد ذهب من بعض النفوس العجب بانتصار يوم بدر والثقة بالنفس. وامتاز المنافقون بغزوة أحد وفضح أمرهم وكشف الله أسرارهم وهتك أستارهم، وقس على ذلك أحواله صلى الله عليه وسلم ومقامته التي ظاهرها المكروه وباطنها الخير له وللمسلمين. نوح عليه السلام يؤذى 1000 عام إلا 50 عاما في سبيل دعوته، فيصبر ويحتسب ويستمر في نشر دعوته إلى التوحيد ليلا ونهارا سرا وجهارا حتى ينجيه ربه ويهلك عدوه بالطوفان. إبراهيم

إسرائيل ويؤذونه في سمعته وأمه ورسالته ويريدون قتله، فيرفعه الله إليه وينصره نصرا مؤذرا ويبوء أعداؤه بالخسران. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يؤذيه المشركون واليهود والنصارى أشد الإيذاء، ويذوق صنوف البلاء، ويحصر في الشعب حتى يأكل هو وأصحابه أوراق الشجر، وتموت بناته في حياته، ويمزق عمه حمزة، ويتجرع كأس المعاناة، ويزلزل مع أصحابه زلزالا شديدا، ويبتلى بتيه الجبابرة المتكبرين وسوء أدب الأعراب وحقد اليهود ومكر المنافقين، ثم تكون العاقبة له والنصر حليفه والفوز رفيقه، فيظهر الله دينه وينصر عبده، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا أبو بكر يتحمل الشدائد ويستسهل الصعاب في سبيل دينه، وينفق ماله ويبذل جاهه ويقدم الغالي والرخيص في سبيل الله حتى يفوز بلقب الصديق. وعمر بن الخطاب يدرج بدمائه في المحراب بعد حياة ملؤها الجهاد والبذل والتضحية والزهد والتقشف وإقامة العدل بين الناس. وعثمان بن عفان ذبح وهو يتلو القرآن، وذهبت روحه ثمن لمبادئه ورسالته. وعلي بن أبي طالب يغتال في المسجد بعد مواقف جليلة ومقامات عظيمة من التضحية والنصر والفداء والصدق. والحسين بن علي يرزقه الله الشهادة ويقتل بسيف الظلم والعدوان. وسعيد بن جبير العالم الزاهد يقتله الحجاج فيبوء بإثمه. وابن الزبير يكرمه الله بالشهادة في الحرم على يد الحجاج بن يوسف الظالم. ويحبس الإمام أحمد بن حنبل في الحق ويجلد فيصير إمام أهل السنة والجماعة. ويقتل الواثق الإمام أحمد بن نصر الخزاعي الداعية إلى السنة بقوله كلمة الحق. وشيخ الإسلام ابن تيمية يسجن ويمنع من أهله وأصحابه وكتبه، فيرفع الله ذكره في العالمين. هكذا نجد أن مظاهر الحياة في أعيننا تختلف تماما عن باطنها عند الله سبحانه وتعالى.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Ask Huda. I'm your host Jameel Rashid. We have with us Sheikh Muhammad Salah. Assalamu alaikum, Sheikh.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Okay, Sheikh, we got a couple of questions from Brother Abdul Hakim from Nigeria, and one of his questions is regarding his relationship with his non-Muslim relatives. What does he do? Is it wajib on it? Is it fard upon him to go and visit them, to have some sort of relationship with them?
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen.

بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. اوقات بيتشرد الواحد بكلامه سبحان الله. معانا هنا احبتي الله موعظه بتترعش ليها القلوب لو عقلناها. اسمعوها كلها اسمعوها. قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يعني يصرف عن القرآن من صرفه الله عقوبة له بسبب ذنوب وإعراض عن الله. أحبت في الله، اللي ما بدأش بحفظ القرآن يبدأ، واللي أهمل مراجعته فليستدرك، ياللي ما عندوش ورد من القرآن يحرص عليه، ولتصبر ولتصابر، فإن لحفظ القرآن وضبطه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار لذة بتنسيك تعب المجاهدة. اهرب من زحمة انشغالك، واخطف دقايق من وقتك، قوم من نومك يمكن تلحق بركب الأوابين وتنعم بلذة العابدين، واسجد واقترب، اجعل لنفسك ورد من القرآن ما تسيبوش مهما كان، واجعل لك تسبيحات دائمات في كل يوم في كل يوم. سبح واستغفر وهلل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ادعي لنفسك ولوالديك وللي بتحب، وكمان ادعي للي ما بتحب. كونوا سبب في تذكير الكثيرين من بركة القرآن، أن ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في عقل اللي بيقراه وحفظه. فعن عبد الملك بن عمير كان يقال أن أبقى الناس عقولا قراء القرآن، وفي الرواية أنقى الناس عقولا قراء القرآن. وقال القرطبي: من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ 100، لو عمره 100 سنة عقله بذلك ثابت. وأثبتت الدراسات العلمية أن حفظ القرآن وقراءته فيها تقوية للذاكرة. أوصى الإمام إبراهيم المقدسي تلميذه عباس بن عبد الدايم رحمه الله: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. يا الله. قال ابن صلاح: ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن، وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس. فقراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس. قال أبو الزناد: كنت أخرج من السحر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. قال شيخ الإسلام: ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى. تعلق بالقرآن تجد البركة. قال الله تعالى في محكم التنزيل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وكان بعض المفسرين يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك، وترزقنا أن نتلوه ونتدبره على الوجه الذي يرضيك عنا. لا تنشغل عن وردك، فوالله لهو مصدر البركة في يومك إن أخلصت النية لله. وأرجو لكم ولي التوفيق.

وهنا قصة أم ما عجبهاش انطلاق ابنها الصغير للمسجد لأداء الصلاة فيه جماعة 5 مرات في اليوم، بل ما كانتش راضية عن صلاته كلها. كانت بتشوف، يا للغريب اللي بتشوفه، إنه لسه صغير على الصلاة، وكأن صلاته بتاخد منه وما بتديهوش، بتتعبه وما بتريحوش، بتضيع وقته ولا بتنظمه، على الرغم من إن ابنها اللي عنده 10 سنين كان بيرد بلطف على أمه شفقتها المزعومة، وبأكد لها إنه بيشعر بسعادة غامرة في الصلاة، وإنها بتبعث فيه نشاط غير عادي، وبتنظم وقته حتى بقى يكتب وظائفه المدرسية كلها، وبيراجع دروسه من غير إنه يحرم نفسه من اللعب. لما عجزت الأم عن صرف ابنها عن التزامه بالصلاة، التزامه اللي شافته إنه لسه بدري عليه بيها، لجأت إلى والده بتشكيه لأبوه حالة ابنها اللي أخذت الصلاة عقله زي ما هي عبرت. حاول الزوج إنه يخفف من قلقها وقال لها ما تحمليش هم، دي هبة من هبات الصبا، يدوب بسرعة ما يمل ويسأم ويرجع اللي ما كان عليه. ومرت الأيام من غير إنه يتحقق اللي منى أبوه بيه والدته، وزاد الصغير حب بصلاته وتمسكا بها وحرصا على أدائها جماعة في المسجد. وصحيت الأم في يوم صباح الجمعة وثار في نفسها خاطر بأن ابنها ما رجعش من صلاة الفجر اللي اتقضت قبل أكتر من نص ساعة، فبسرعة راحت لغرفته قلقانة وفزعانة، ويدوب كانت بتدخل من بابها المفتوح حتى سمعته بيدعو الله بصوت خاشع باكي، وهو بيقول يا رب اهدي أمي، اهدي أبي، واجعلهم يصلوا، اجعلهم يطيعوك، حتى ما يدخلوش جهنم، حتى ما يدخلوش نار جهنم. والأم ما قدرتش تتمالك عينيها وهي بتسمع دعاء ابنها، فانسابت الدموع على خدودها بتغسل قلبها وبتشرح صدرها، ورجعت لغرفتها وصحت جوزها ودعته يسمع اللي سمعت. وجه أبوه معاها ليجد ابنه بيواصل الدعاء وبيقول يا رب وعدتنا بإنك تجيب دعائنا، وأنا أرجوك يا رب إنك تجيب دعائي وتهدي أبي وأمي، أنا بحبهم وهم بيحبوني. ما قدرتش الأم تصبر، فراحت بسرعة لابنها تضمه لصدرها، ولحق بيها أبوه وهو يقول لابنه ربنا استجاب دعائك يا ابني. ومن وقتها حافظ والده وأمه على الصلاة،
وبقوا ملتزمين أوامر ربهم، فكان ابنهم سبب هدايتهم بعد ربنا. اللهم اهدنا واهدي أولادنا وبناتنا وجميع المسلمين إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: صيانة عن الابتذال
0: إذاعة القرآن الكريم
1: مودة للأطهار
0: إذاعة القرآن الكريم
1: عفة مع الفجار.
2: ابقوا معنا مستمعين الكرام لتستمتعوا بالعديد والعديد من البرامج الحية فقط على إذاعة القرآن الكريم على الموجة رقم 173 VHF.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف

وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن

وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع

رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه.

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقليل

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم به النعمة على العالمين، فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والحمد لله القائل في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين، الرسول النبي الصادق الأمين، الذي ختم ربنا به النبيين والمرسلين، فقال جل جلاله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ذلك الرسول الأعظم والنبي الأكرم والمعلم الأكبر الذي أمرنا ربنا بطاعته وحذرنا من مخالفته، فقال عز من قائل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وحذرنا من مخالفته بتحذير يخلع القلوب إن كان فيها إسلام وإيمان، فقال جل جلاله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه البررة المتقين الذين تمسكوا بالوحيين وتنزهوا عما ليس بدين، وعلى أبي بكر أول تابع له على الدين، وعلى عمر الفاروق القوي الأمين، وعلى عثمان زوج ابنتي ونعم القرين، وعلى علي كنز العلوم الثمين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله. تحدثنا في حلقتين ماضيتين عن محبطات الأعمال، وبينا أن هناك أعمالا كثيرة لن يجد صاحبها عليها في الآخرة أي أجر، وبينا أن الآخرة فيها حسرات على أعمال كثيرة سيجعلها ربنا هباء منثورا عياذا بالله تعالى. وفي هذه الليلة المباركة سآتي بحول الله وقوته على آخر هذا الموضوع في حلقة جعلتها تحت عنوان المليونير المفلس. المليونير المفلس. أحبتي في الله، سمعنا عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي طحنت ثروسها شركات عملاقة ضخمة حتى اضطرت إلى إعلان إفلاسها، وترتب على هذا من المشكلات ما الله به عليم. وقرأنا وسمعنا عن بعض أصحاب الملايين الذين ضاعت أموالهم في البورصة، فقام أحدهم فقتل زوجته وقتل أولاده وهم بقتل نفسه، لكنهم أدركوه. وقرأت كذلك كثيرا عن بعض أصحاب الملايين الذين سلط الله عليهم البلايا والآفات والأمراض، فحرمهم من الطيبات وهي في أيديهم، فأصبحوا يملكون ملايين لكنهم فقراء، فأصبح الواحد منهم ملياردير لكنه مفلس، مليونير لكنه مفلس. نعم، عطاؤه واسع، عنده 10 مليون، لكن رزقه في هذا العطاء ضيق، فهذا الطعام ممنوع، وهذا الشراب ممنوع، وهذه الحلوى ممنوعة، وهذه السيارة 500,000 مش قادر يركب، شلت رجلاه. يملكون ملايين وفي أيديهم طيبات حرمهم ربنا منها، فأصبح الواحد منهم مليونير، لكنه في الحقيقة مفلس، غني لكنه في الحقيقة فقير، نعوذ بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة. اللهم أعذنا جميعا من الفقر والقلة والذلة، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. أصعب حاجة يا أخوانا على الإنسان أن يذوق طعم النعم ثم تسلب منه بذنوبه، صعبة قوي. واحد كان عايش في شقة غرفة وصالة، انتقل فيلا بخمسة مليون، وبعدين يسلط ربنا عليه أزمة فتضيع الأموال ويرجع للغرفة الواحدة في الشقة الضيقة، صعبة قوي. نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فقد ذكرني إفلاس الدنيا بإفلاس الآخرة. وهنا السؤال: وهل في الآخرة مفلس؟ هل في الآخرة مفلس؟ هل في الآخرة من يعلن إفلاسه؟ الجواب مع الأسف نعم، ولكن إفلاس الآخرة أخطر وأصعب وأشد ملايين المرات من إفلاس الدنيا. إذ أن غاية الإفلاس في الدنيا أن يذهب بالدنيا، أن يحرمك من بعض طيبات الدنيا الفانية، إنما إفلاس الآخرة يحرمك من الجنة، يحرمك من رحمة الله، ويدفعك ويزج في قفاك إلى النار، نعوذ بالله من إفلاس الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من الخذلان. كم من إنسان أنفق عمره كله في جمع حسنات كالجبال من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وبر وإحسان وصلة وقرآن وعلم ودعوة وكيت وكيت وكيت، وأصبح ملياردير بالحسنات، ملتي مليونير، ملياردير، بليونير بالحسنات، وخرج من الدنيا وهو يتمنى على الله الأماني، حتى إذا قامت الساعة فوقف للحساب بين يدي جبار السماوات والأرض أعلن إفلاسه وطرح في النار، فما نفعته صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا بر ولا إحسان ولا صدقة. واسمع إلى هذا الحديث الذي يخلع القلوب إن كان فيها إسلام وإيمان. روى مسلم والترمذي وأحمد، والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لا عنده بيت ملك ولا عمارة شرك ولا عنده فلوس في البنك، دراج على الكفاف. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام. الله أكبر. واحد يصلي الفرائض والسنن، يقيم الليل حتى تنتفخ قدمه ورما، أكلت الأرض من جبينه ومن كفيه ومن ركبتيه ومن قدميه من طول السجود. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، يصوم الفرائض والنوافل، لا يغفل عن صوم الاثنين والخميس، يصوم عاشوراء، يصوم عرفة، يصوم الأيام القمرية، يصوم حتى أصبح كالجذع المحترق. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ويعطى هذا من حسنات وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أعوذ بالله. فوا حسرتاه على أعمال أنفقت فيها عمرك يا عبد الله ما نفعتك في الآخر، بل ذهبت إلى خصمائك الذين ظلمتهم يا ظلوم، وضربتهم يا غشوم، وأكلت أموالهم بالباطل، الذين سلطت عليهم لسانك فقذفت أعراضهم وذكرتهم بما يسوءهم، يأخذون حسناتك في الآخرة وتطرح على سيئاتك سيئاتهم في الآخرة، والنتيجة أن يطرح هذا العبد في النار، يعلن إفلاسه. فحاسب نفسك حبيبي في الله قبل أن تحاسب، واستمع إلى هذه النصيحة من نبيك، من حبيبك المحب المشفق الحريص علينا. اسمع، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا الأرحم بنا من نفسنا الأرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا بيقول لنا: يا مسلمين اخرجوا من الدنيا لا يطلبكم أحد بمظلمة بين يدي الله في الآخرة. خلص نفسك، الآخرة ليس فيها دينار ولا درهم، إنما حسنات وسيئات. اخرج من الدنيا، تحلل من المظالم، اخرج منها كفافا، اتق الله في نفسك يا مسلم، جاهد أن تخرج من الدنيا كفافا لا لك ولا علي، جاهد نفسك أن تخرج من الدنيا ولا يطلبك أحد في الآخرة بين يدي الله بمظلمة. اتق الله في نفسك، حاسبها قبل يوم الحساب، قبل أن يحيط بك خصماؤك في الآخرة. هذا يقبض على يديك: يا رب خذ لي منه. هذا يتعلق في عنقك: يا رب انتقم لي منه. يا رب هذا ظلمني، يا رب هذا أكل مالي، هذا يصرخ: يا رب ضربني خذ لي منه. وهذا والد يشكو ولده بين يدي الله في الآخرة: يا رب خذ لي منه حقا. وهذه أم تصيح: يا رب خذ لي منه أدنى زوجته وأقصاني. وهذا جار يقول: يا رب خذ لي منه، هذا جار آذاني. وهذه ابنة تصرخ: يا رب انتقم لي من أبي، قدم ولده علي، حباه بالنعم والمال وحرمني. وهذه زوجة تشكو زوجها: يا رب انتقم لي من ضيعني، منعني من الحجاب، حاربني في الصلاة. كل يريد أن يحمل من سيئاته على الكل، ولو كان أبي، ولو كانت أمه، ولو كان المحمل عليه أبوه، ولو كان المحمل عليه أمه. نعم. وفي هذه الجلبة يقرع أسماع الجميع نداء الجبار: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وعندها تنخلع القلوب من الخوف والفزع، سيما قلوب الظلمة عندما يدركون بالبوار والخسار والعار والذل والشنار، ثم تأتي الحسرات عندما يسلط ربنا خصماءك عليك فيأخذون من حسناتك، تؤخذ الحسنات منك، حسناتك التي أنفقت عمرك فيه ونصبت وتعبت وكللت، يقول خذوا من حسناتك على قدر المظلمة. حسناتك تعطى لمن؟ لخصماء. يا الله، حسناتي التي أنفقت عمري في جمعها، ينظر العبد إلى كفة حسناته فيراها فارغة، لكأني به يعض على يديه من الندم ويصيح يا رب أين صلاتي لا أجده، يا رب أنا ما كنتش بفوت فرض في المسجد، فين صلاتي لا أجدها في كفة حسناتي، أين الصيام إذا كنت بصوم الفرائض والنوافل، أين حجي لقد حججت كثيرا، أين عمرتي لقد اعتمرت كثيرا، أين بري بأمي وأبي يا رب، أين صدقات لقد بنيت مساجد وكفلت يتامى، أين قرآني يا رب، أين علمي، أين دعوتي، أين هذا كله؟ فيجيبه الملك، ذهبت حسناتك إلى خصمائك، ولكأني به ينظر في كفة سيئاته فيجد سيئاتك الجبال سوداء فيها خمور وزنا وربا وموبقات وما عرفها في حياته، فلكأني به يصيح يا رب في كفة سيئاتي سيئات أنا ما عملته، أنا ما شربت الخمر في حياتي يا رب، أنا ما زنيت قط في حياتي يا رب، أنا ما أكلت الربا قط في حياتي يا رب، من أين جاءتني هذه البلايا، من أين جاءتني هذه السيئات؟ فلكأني بالملك يجيب علي، هذه من سيئاتي، من ظلمتهم، من ضربتهم، من أكلت أموالهم، من قذفتهم في أعراضهم، هذه سيئات من سفكت دماءهم بالباطل. فوا حسرتان على عبد أعلن إفلاسه في الآخرة، وحسرتان على مليونير بالحسنات يعلن إفلاسه في الآخرة. انتوا عارفين المصيبة الكبيرة في ايه يا اخوانا؟ عارفين الإفلاس بيعلن امتى؟ بعد اجتياز الصراط، الصراط بأهواله المنصوب على متن جهنم الضيق المظلم الملآن بشوك السعدان بالحسك وبالخطاطيف والكلاليب الذي تخرج فيه أعناق من النار تخطف الجبابرة، بعد اجتياز أهوال الصراط خلاص عدينا بقى في قنطرة المظالم، في حاجة اسمها قنطرة المظالم بعد الصراط. طبعا اسمع، روى البخاري في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. عدينا من النار اللي تحت الصراط، عدينا خلاص، وإن منكم إلا واردها، عدينا الحمد لله بسلام، ربنا نجانا الحمد لله. أيوة، بس في قنطرة اسمها قنطرة المظالم بين الجنة والنار، إذا خلص المؤمنون من النار تبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون المظالم، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. حق وحق. فإذا نكوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. والذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. فكم من مجتاز للصراط عند قنطرة المظالم تفنى حسناته وتطرح عليه سيئات كالجبال، ثم يعود إلى النار ويرمى فيه. نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله من حسرات الآخرة. اللهم اعف عنا يا رب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أخرجنا من الدنيا ولا يطلبنا أحد بين يديك بمظلمة. اللهم اغفر لكل أصحاب الحقوق علينا. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. هذا مليونير مفلس أتى بحسنات كالجبال وما نفعت. أيضا من أصحاب الملايين الذين سيعلن إفلاسهم في الآخرة هذا الصنف، اسمع. أخرج ابن ماجه وصححه المنذري في الترغيب والبصيري في الزوائد، هو في السلسلة الصحيحة تحت رقم 505. عن أبي عامر الألهاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. ناس في الآخرة جايبين حسنات قد جبال الحجاز، مليارات الحسنات، بقول لك مليارات، أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. الناس بتصلي قيام ليل، ناس مجتهدة في العباد. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. هم العمل إيه دول؟ ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. الواحد من هؤلاء إذا لقيك تحسبه خلا وفي وصاحبا كريم وصديقا صدوقا، يلقاك بوجه أبي بكر على قلب أبي لهب، يلقاك بوجه ملك كريم على قلب شيطان رجيم، يلبس لنا مسوك الضأ على قلوب الذئاب الضواري، إذا رأيته ذكرك بالصحابة يتمتم وينكسر، فإذا غلا بنفسه تحول إلى إبليس. طول الليل على المواقع الإباحية، على المواقع القذرة على الإنترنت، طول الليل في موبقات، إذا خلا بنفسه عب من الذنوب عب وغرق في كل المعاصي. وأمام الناس من الصالحين من العباد من الزاهدين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. في حديث آخر عمل إشكال عند البعض: الناس دي حسناتها لن تقبل في الآخرة لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. هناك حديث رواه الشيخان في الصحيحين وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معاف إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالعمل ليلا ثم يصبح وقد ستره ربه، فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. إنسان فاجر وقح بجح عمل ذنب ولم يره إلا الله، يصبح يفاخر بالذنوب. تعال ده أنا عملت كيت وكيت وكيت وكيت وسويت هويل وعملت أشياء، ده ما تبشي إلى الله. لأن من أعظم شروط التوبة الندم. يقول لك: أنا كنت زمان ما أقطع السمكة وديلها، ده أنا عرفت نساء بعدد شعر رأسي، ده أنا كنت بعمل عمايل، ده أنا كنت. بس تبطي إلى الله: الحمد لله الذي تاب علي. والله ما تب، والله ما تب. التوبة الندم، أعظم ركن في التوبة الندم. كلما تذكرت الذنوب التي فعلتها يحترق قلبك غما وكمدا وأسى. إزاي أنا عملت كده؟ إزاي أنا كنت بعمل هذه الأشياء؟ إنما تفاخر. الإشكال هنا ربنا عز وجل ذكر إن من الناس اللي هيفلسوا في الآخرة، النبي ذكر إن منهم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. وهنا قال لك الناس اللي بتجاهر بالمعاصي هالكة. هل يوجد تعارض؟ هيعاقب اللي بيجاهر ويعاقب اللي بيعملها لوحده في السر؟ هل هناك تعارض؟ أحد المشايخ الأفاضل سأل الشيخ محمد حسان وكنت موجود عن هذا السؤال فأجاب إجابة رائعة، قال ما فيش إشكال، أما الذي فعل الذنوب بالخلوات فقد انتهك القدر عندما جعل الله أهون الناظرين علي وإلي، وأما الذي جاهر في بالمعاصي فقد هتك الستر، فالأول هتك القدر والثاني هتك الستر. الذي يفعل معصية في الخلوات لضعف بشري هذا يتوب الله عليه إن تاب، إنما الذي يفعلها في الخلوات متعمدا وتصبح له عادة هذا هو الهالك، فالأول هتك القدر والثاني هتك الستر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرقبونه بالسر والعلن. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
1: كيف حالك شيخنا؟
0: في نعم بخير حال والحمد لله.
1: نسأل الله أننا نحبك بالله يا شيخنا.
0: حياك الله.
1: والله العظيم أننا نحبكم ولا سأل الله لكم الجنة والفردوس الأعلى يا شيخ.
0: اللهم آمين. والسامعين والمشاهدين.
1: يا شيخ طول كلامك الآن الذين يأتون بأعمال الجبال ثم تصبح هباء منثورة.
0: نعم.
1: كيف أوفق بينها وبين الحديث بما معناه إذا بليت مستتر يا شيخ؟ يعني إذا أنت الآن مدري بشيء بمعصية بأي مدري، إذا بليت حسب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو بما معناه أنك مدري بشيء فستتر، يعني لا تفضح نفسك كل وحدك. الله سبحانه وتعالى يستر العبد طالما أنه ليس مجاهر. يعني هناك فرق بين المجاهر الذي يصبح ويعلن ذنوبه، وهناك بين فرق بين الذي يخشى وهو يفعل الذنب يخشى من الله وخائف وتجده تبتعد طرائفه من الخوف يا شيخ، فكيف أوفق بين هذا وذاك؟ وجزاك الله خير يا شيخ. هذا سؤالي وقد سألته قبل ولكن كانت الإجابة على حديث آخر، كان هي واضح يا شيخ.
0: كلام واضح. بارك الله فيك. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي.
2: بارك الله
0: وفيك. بارك.
2: ليه سؤالين عند حضرتك.
0: تفضلي يا فندم.
2: أول سؤال معلش يعني عذرا، هل يجوز إن إحنا نشاهد المصارعة؟
0: حاضر.
2: سواء للرجال أو للنساء، يعني إحنا نتفرج مثلا على مصارعة رجال أو نساء سواء.
0: هو حتى في مصارعة للنساء؟
2: نعم.
0: في مصارعة نسائية؟
2: مصارعة للرجال أو للنساء يعني.
0: هجاوبك يا فندم. حاضر.
2: السؤال الثاني بعد إذنك، بالنسبة للملابس اللي الواحدة ترتديها في منزل أهلها قدام أخواتها أو أمها، هي تكون الضوابط الشرعية؟ زوجي يعني بيقيدني وأنا دايما بقوله إن مفيش حد غريب، فأنا عايزة يعني إجابة وافية عشان ما يبقاش في مشاكل. بارك الله فيك.
0: الله المستعان. وفيك بارك.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
3: الشيخ مسعد.
0: نعم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: فضيلة الشيخ عندي سؤال حول موضوع الحلقة.
0: تفضل.
3: بالنسبة إنسان أنا أرتكب الذنب وكنت مقتبل عمري معناه ما بحسن أقول له نشوف الذنب وهن ما لهم خبر يعني.
0: حبيبي في الله أرجو تعيد السؤال مرة أخرى.
3: ناس.
0: ناس.
3: أنا أذنبت معهم ذنب.
0: نعم.
3: هن ما لهم خبر.
0: أيوه.
3: كويس. وهذا شيء من قديم يعني أنا كنت بداية عمري.
0: نعم.
3: شلون يعني بدي ما بحسن أبوح له فيه.
0: حاضر.
3: إيه وفي عندي سؤال حول حديث سمعته إذا في مجال.
0: تفضل.
3: سمعت الشيخ قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على بيت فوجد عنده الآل اللي بحرثوا فيه بيشتغلوا بالزراعة.
0: نعم.
3: إيه فقال هاي ما دخلت بيت إلا أورثته الذل.
0: طيب حاضر. أجيبك إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: بارك الله فيك

0: قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كراهية شيء من دين الله، من شرع الله، من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبط العمل. كالذين يعتقدون أن الشرع لا يصلح لهذا الزمان يكرهونه، كالذين يرون أحكام الشريعة جمودا رجعية، كالزمان أيام الغنم، أيام الحمير والبغال والإبل، إنما النهاردة ما ينفع. كالتي تكره إعطاء الله للذكر مثل حظ الأنثيين في بعض حالات المواريث، تقول لك إيه الظلم ده. كالتي تكره إباحة الإسلام لتعدد الزوجات وتراه نقيصة. كالتي تقول أنا أشمئز من النقاب، هذه صورة مشمئزة متخلفة. كالتي تقول إن الحجاب رجعية، الناس اللي بيكرهوا أوامر ربنا، ربنا بيقول لهم عملكم محرم. اسمع الآية تاني: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. المسلم بيسلم لكل أمر الله، لكل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفطن إلى العلم، حتى لو كرهت نفسه أمرا يفعله ويسلم. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. خد الدين على بعضه، ما تنقيش بحب ده وده مش على مزاجي وده مش على هوايا وده ما ينفعش النهاردة، لا. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. كذلك من محبطات الأعمال، من الأشياء التي تضيع الأجر، إتيان السحرة والكهنة والعرافين. روى
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى.

أحلى الكلام، منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام، إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

لا تحزن. لا تحزن، لأن الحزن يزعجك من الماضي ويخوفك من المستقبل ويذهب عليك يومك. لا تحزن، لأن الحزن ينبض له القلب ويعبس له الوجه وتنطفئ منه الروح ويتلاشى معه الأمل. لا تحزن، لأن الحزن يسر العدو ويغيظ الصديق ويشمت بك الحاسد ويغير عليك الحقائق. لا تحزن، لأن الحزن مخاصمة للقضاء وتبرم بالمحتوم. وخروج على الأنس ونقمة على النعمة. لا تحزن، لأن الحزن لا يرد مفقودا وذاهبا ولا يبعث ميتا ولا يرد قدرا ولا يجلب نفعا. لا تحزن، فالحزن من الشيطان، والحزن يأس جاثم وفقر حاضر وقنوط دائم وإحباط محقق وإخفاق ذريع. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.

أحلى الكلام، منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام، إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأسروا

يوسف أعرض عن هذا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء. الله.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الشمس والبدر من أنوار حكمته الشمس والبدر من

أيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، الطير

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 14 من أكتوبر تشرين أول لسنة 2026 ميلادي، والثالث من جمادى الأولى لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. سيدني: اكتشاف نمل شديد الخطورة قد يكلف الاقتصاد الأسترالي ملياري دولار سنوياً بعد رصده في سيدني. ولاية فيكتوريا: لدن أحمد شابة تصنع الفرق في حياة آلاف الطلاب في أستراليا وتحصد جائزة فيدرالية مرموقة. ومن العناوين العالمية: ألمانيا تنمروا عليه فأذهلهم بتفوقه، لاجئ سوري يبهر الألمان بأعلى معدلات السنوية. سوريا: الشيباني، سوريا تريد إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المتورطين. خبير عسكري يقول السعودية قررت التصعيد ضد الحوثيين وهذه أهدافها. نتنياهو يقول نستعد لسيناريو توجيه السلطة الفلسطينية أسلحتها ضد الكيان الصهيوني. لبنان، بيروت، شحنات المتفجرات في لبنان، من وراء تكرارها؟ يدعوت أحرنوت تقول نتنياهو يخسر ترامب والكيان الصهيوني يخسر أمريكا. السعودية تتوعد الحوثيين بعواقب استهداف مكة والمدينة. الصليب الأحمر يقول هذه تحديات انتشال جثامين قتلى غزة وتحديد هويتهم. حزب الله يعلن خطة مساعدات للنازحين اللبنانيين. فلسطين المحتلة دير البلح، حصاد الزيتون في فلسطين يتحول إلى معركة بقاء. تصعيد بالضفة مصابون باعتداءات صهيونية برام الله وحملة اعتقالات واسعة بنابلس. قطاع غزة، شهيد وإصابات بالرصاص ونسف منازل وسط خروقات صهيونية متواصلة. صور أقمار صناعية تظهر حرائق متواصلة في منشأتين نفطيتين روسيتين، ماذا تكشف الصور الفضائية؟ الكيان الصهيوني: القناة 12 نتنياهو عرض على ترامب شن هجوم واسع على إيران قبل الانتخابات. وكالة أسوشيتد بريس: 60% من الأمريكيين يرون ذلك. كيف يستغل ترامب الرئاسة لمكاسبه الشخصية؟ واشنطن: إلهان عمر تتهم ترامب باستهدافها بعد مداهمة منزلها في واشنطن. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. سيدني: عثرت فرق الأمن الحيوي التابعة لوزارة الزراعة الفيدرالية على عش للنمل الناري الأحمر في مركز إنفيلد للخدمات اللوجستية والنقل في المنطقة الغربية الداخلية من سيدني، ما دفع السلطات إلى التحرك سريعا لمنع انتشار هذه الحشرة الغازية. وأكد برنامج القضاء على النمل الناري بعد إجراء تحاليل جينية أن الحشرات المكتشفة هي من نوع النمل الناري الأحمر المستورد عبر إحدى حاويات الشحن القادمة من الخارج. أعلنت وزيرة الزراعة في نيو ساوث ويلز تارا مورياتي أن السلطات ستفحص جميع العقارات الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها 500 متر من موقف الاكتشاف. ولاية فيكتوريا: أستراليا يوث مينستر أورد، منحت الشابة لدن أحمد من ولاية فيكتوريا جائزة، والتي يقدمها الوزير الفيدرالي لشؤون الشباب. وجاء في أسباب منح لدن الجائزة أنها أصبحت قوة مؤثرة من خلال عملها كمستشارة في وزارة التعليم، واستطاعت أحداث تحول كبير في الفرص التعليمية لآلاف الشباب في ولاية فيكتوريا. وتقول لدن إن شغفها بالتعليم ينبع من إيمانها بأن كل الشباب يستطيع أن يحقق ذاته إذا ما وجد الدعم المناسب في المدارس، مشيرة إلى أن وجود تنوع ثقافي في الكادر التعليمي يخلق تأثيرا إيجابيا على الطلاب من أصول مهاجرة ولاجئة. أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. ألمانيا: لم ينل تنمر أبناء البلد الأصليين من عزيمة طالب سوري جاء لاجئا لألمانيا قبل 7 سنوات، وبدلا من أن يكون التنمر سببا للانطوائية والفشل، استطاع الفتى ميلاد صبحة أن يحول المتنمرين إلى أصدقاء يلجؤون لطلب العون منه قبل أن يفاجئ الجميع ويحصد أعلى معدل ممكن إحرازه في الثانوية العامة الألمانية ويحجز مقعدا له في كلية الطب بجامعة هاينريش هاينة بعد أن تجاوز عوائق اللغة وصعوبات الاندماج. سوريا. يقترب ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا من مرحلة الإغلاق النهائي مع إعلان خريطة طريق مشتركة بين دمشق ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتتضمن الخطة تحديد المواقع بدقة ووضع جدول زمني واضح واعتماد معايير شفافة ومعلنة. وقال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني إنه يجب أن تستعيد سوريا كل حقوقها وامتيازاتها في المنظمة، وهي خطوة حظيت بإجماع الدول الأعضاء. خبير عسكري يقول: يبدو أن الحكومة السعودية قررت المضي قدما في عملياتها العسكرية ضد أنصار الله الحوثيين، وذلك في خلال استهداف مقدراتهم العسكرية والاقتصادية ودعم قوات الحكومة اليمنية في استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة التي قصفت أهداف مدنية واقتصادية مهمة داخل المملكة. ففي وقت سابق أمس قصف التحالف الذي تقوده الرياض محطة صباحة المركزية للنفط في العاصمة صنعاء بعدة غارات جوية، وهو ما رد عليه الحوثيون بالتهديد باستهداف منشآت أرامكو النفطية. نتنياهو يقول: قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن حكومته تستعد لسيناريو توجيه السلطة الفلسطينية أسلحتها ضد الكيان الصهيوني في الضفة الغربية، وأكد أن الجيش الصهيوني هو الطرف الوحيد الذي سيبقى ويسيطر على مخيمات شمال الضفة الغربية. وخلال زيارة للضفة أمس برفقة وزير الدفاع إسرائيل كاتس وكبار المسؤولين الأمنيين، أكد نتنياهو الاستعداد لأي سيناريو بما في ذلك استخدام الأسلحة، محذرا من أن الكيان الصهيوني سيرد على أي هجوم من قبل قوات السلطة الفلسطينية بمستوى من القوة لم تتخيلوه قط. لبنان، بيروت. ضبط شاحنة محملة بمئات الكيلوغرامات من المتفجرات في منطقة ظهر البيدر أثناء انتقالها من البقاع إلى بيروت فتح الباب أمام أسئلة بشأن مصدر هذه الشحنة والجهة التي كانت ستتسلمها والغرض من نقلها. واكتسبت القضية حساسية إضافية في بلد شهد سلسلة اغتيالات سياسية خلال العقود الماضية في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن حصر السلاح بيد الدولة ومستقبل القدرات العسكرية لحزب الله وسط استمرار الاحتلال الصهيوني لأجزاء من جنوب لبنان والتوتر على الحدود. يادعوت أحرنوت. تصدرت علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وكلفة العودة إلى الحرب مع إيران وعناوين الصحف الدولية. فبينما قرأت كاتبة صهيونية تراجع حماسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بوصفه تخليا عنه، سلط تقرير بريطاني الضوء على أعباء عسكرية ومالية قد تقيد خيارات واشنطن في أي مواجهة جديدة مع طهران. السعودية. أعلن مجلس الوزراء السعودي أمس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن جماعة أنصار الله الحوثيين ستواجه عواقب اعتداءاتها على مطارات المملكة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنشآت المدنية والاقتصادية. وعبر المجلس عن تعازيه لأسر ضحايا الاستهدافات راجيا الشفاء للجرحى، وثمن دور القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والردع لاعتداءات. الصليب الأحمر. كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تحديات معقدة تواجه انتشال جثامين القتلى الفلسطينيين من تحت أنقاض قطاع غزة والتعرف على هويتهم، وحذرت من أن فرص تحديد هوية الضحايا تتضاءل مع مرور الوقت. وفي تصريحات نقلتها شبكة CNN الأمريكية، أوضح المتحدث باسم اللجنة في القدس بات جريفيث أن هذه التحديات تتفاقم في ظل الظروف الميدانية والطبية التي خلفتها الحرب الصهيونية على القطاع. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. حزب الله يعلن. أعلن حزب الله الثلاثاء عن برنامج دعم مالي للنازحين الذين دمرت أو تضررت منازلهم ولا يملكون سكنا بديلا، يشمل بدل إيجار وأثاثا، في خطوة تأتي رغم جهود حثيثة محلية ودولية لتجفيف مصادر تمويله. وقال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش في مؤتمر صحفي أمس إن الجماعة ستقدم مساعدات مالية تصل إلى 14,000 دولار للعائلات التي دمرت منازلها بالأساسية أو صارت غير صالحة للسكن خلال حرب هذا العام مع الكيان الصهيوني. فلسطين المحتلة دير البلح. أكثر من السنوات السابقة يعاني موسم الزيتون الفلسطيني من بطش الاحتلال الصهيوني، سواء من حيث التدمير في قطاع غزة أو اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، لكن الفلسطينيين يبدون إصرارا على الصبر والبقاء. ومع انطلاق الموسم الجمعة الماضي، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية عشرات الاعتداءات على المزارعين وأراضيهم، أدى أحدها إلى استشهاد الشاب علي حسن بزاري 44 عاما جراء اعتداء جنود الاحتلال والمستوطنين عليه وعلى مزارعين داخل أرضهم في قرية برقة شمال غرب نابلس. تصعيد بالضفة. اقتحم جيش الاحتلال الصهيوني أمس مدينتي رامرة والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة بقوات كبيرة، مما أسفر عن سقوط مصابين وسط تعزيزات أمنية رافقتها شاحنات وناقلات جند وقوة من الشرطة الصهيونية. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة طفل وشاب بالرصاص الحي، فضلا عن إصابة عدد آخر بحالات اختناق خلال اقتحام الاحتلال رام الله والبيرة. قطاع غزة. أعلنت مصادر طبية استشهاد الطفل أسامة عابد 4 سنوات متأثرا بإصابته قبل نحو 3 أسابيع جراء قصف صهيوني على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وتزامن ذلك مع إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم سيدة بنيران جيش الاحتلال الصهيوني أمس، ونسف قوته مباني سكنية. صور أقمار صناعية تظهر. أظهرت صور أقمار صناعية حللتها وحدة المصادر المفتوحة بشبكة الجزيرة استمرار تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة من محطة سامارا النفطية الروسية لليوم 10 على التوالي، تزامنا مع تبني الأجهزة الأمنية والعسكرية الأوكرانية تدمير عشرات الخزانات النفطية الاستراتيجية في سامارا وفولوغوغراد منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول الجاري. وتأتي هذه التطورات الميدانية في سياق اتساع نطاق الاستهدافات المتبادلة للبنية التحتية للطاقة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بالتزامن مع حراك ودعوات أمريكية للتوصل إلى تسوية عاجلة لتهدئة الوضع وإنهاء الحرب. الكيان الصهيوني. قالت القناة 12 الصهيونية أمس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي شن عملية عسكرية واسعة مشتركة ضد إيران قبل الانتخابات الصهيونية المقررة في وقت لاحق من الشهر الحالي. ونقلت القناة 12 عن مسؤول صهيوني أن نتنياهو هو صاحب المبادرة لشن العملية ضد إيران قبل الانتخابات الصهيونية، مشيرة إلى أن توقيت العملية الآن قد يؤثر على الانتخابات الصهيونية وكذلك الأمريكية المقررة مطلع الشهر المقبل. وكالة أسوشيتد بريس. كشف استطلاع رأي أجرته وكالة أسوشيتد بريس ومركز نورك للأبحاث أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب يعطي الأولوية لثروته ومكاسبه الشخصية ومصالح عائلته على حساب مصالحهم. وأظهر الاستطلاع أن قرابة 60% من الأمريكيين يرون أن ترامب يستغل منصبه الرئاسي لتحقيق مكاسب بطرق غير أخلاقية أو غير قانونية. الخبر الأخير في هذه النشرة من واشنطن. دهم محققون اتحاديون منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في واشنطن ضمن تحقيق جنائي يتعلق بشبهات احتيال في وثائق هجرتها بحسب تقارير أمريكية. وأثارت المداهمة غضب الديمقراطيين. اتهمت النائبة الرئيس ترامب باستهداف خصومه السياسيين، وذلك قبل 3 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. سيدني، اكتشاف نمل شديد الخطورة قد يكلف الاقتصاد الأسترالي ملياري دولار سنويا بعد رصده في سيدني. ولاية فيكتوريا، لدن أحمد شابة تصنع الفرق في حياة آلاف الطلاب في أستراليا وتحصد جائزة فيدرالية مرموقة. ومن العناوين العالمية، ألمانيا تنمروا عليه فأذهلهم بتفوقه، لاجئ سوري يبهر الألمان بأعلى معدلات السنوية. سوريا الشيباني، سوريا تريد إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المتورطين. خبير عسكري يقول السعودية قررت التصعيد ضد الحوثيين وهذه أهدافها. نتنياهو يقول نستعد لسيناريو توجيه السلطة الفلسطينية أسلحتها ضد الكيان الصهيوني. لبنان بيروت، شحنات المتفجرات في لبنان، من وراء تكرارها؟ يديعوت أحرنوت. يديعوت أحرنوت تقول نتن يهو يخسر ترامب والكيان الصهيوني يخسر أمريكا. السعودية، السعودية تتوعد الحوثيين بعواقب استهداف مكة والمدينة. الصليب الأحمر، الصليب الأحمر يقول هذه تحديات انتشال جسامين قتل غزة وتحديد هوياتهم. حزب الله يعلن، حزب الله يعلن خطة مساعدات للنازحين اللبنانيين. فلسطين المحتلة دير البلح، حصاد الزيتون في فلسطين يتحول إلى معركة بقاء. تصعيد بالضفة، تصعيد بالضفة مصابون باعتداءات صهيونية برام الله وحملة اعتقالات واسعة بنابلس. قطاع غزة، شهيد وإصابات بالرصاص ونسف منازل وسط خروقات صهيونية متواصلة. صور أقمار صناعية تظهر حرائق متواصلة في منشأتين نفطيتين روسيتين. ماذا تكشف الصور الفضائية؟ الكيان الصهيوني. القناة 12 نتنياهو عرض على ترامب شن هجوم واسع على إيران قبل الانتخابات. وكالة أسوشيتد بريس، 60% من الأمريكيين يرون ذلك. كيف يستغل ترامب الرئاسة لمكاسبه الشخصية؟ واشنطن، إلهان عمر تتهم ترامب باستهدافها بعد مداهمة منزلها في واشنطن. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. غدا الخميس ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 10 درجات. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

سبحانه

0: سالوا
1: يا حبيبي. الله الله الله.
0: وأرجو الذي
1: أيوه. الله
0: وأرجو

حليم عظيم.

متكرم رؤوف رحيم. الله الله الله.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية في استراليا.
3: Yeah.

0: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء المبارك حول سورة المؤمنون. وعندما نقول سورة المؤمنون ونرفعها رغم أن حقها الإضافة فتجر، فهذا مبني على الحكاية، أي أن الأشياء إذا سميت تبقى على مسمياتها، فلا يحسب أن كلمة سورة مضاف وكلمة المؤمنون مضاف إليه فيطلب من قائلها أن يجر الاسم، وإنما تبقى على حالها، لأن هذا اسمها، كما يقال سافرت إلى أبو ظبي، فنحويا أبي ظبي المدينة المعروفة، لكن يقال أبو لأن هذا نقل بالحكاية، هذا اسمها الثابت. هذا تنويه مهم، لأنه سيتكرر معك أنني أبقيها مرفوعة، فقد تتعجب أو تستغرب، تظن أن هناك خطأ أو زللا ما، فحتى يتضح الأمر، وهذا مجلس علم في المقام الأول. السورة التي نحن بصدد تأمل فيها سورة المؤمنون، وهي سورة مكية بالاتفاق. وعندما نقول سورة مكية يظهر أن القضايا التي فيها قضايا إيمانية وقضايا عقدية، والقضايا التشريعية فيها قليلة، بل لا تكاد توجد إلا في الصلاة. صدر الله جل وعلا هذه الصورة بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختمها بدعائهم: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. شهد الله جل وعلا في أولها لأهل الإيمان بالفلاح، وحكم في آخرها على أن الفلاح منتف عن أهل الكفر، إنه لا يفلح الكافرون. وذكر جل وعلا فيها جلائل صفات أهل الإيمان، ولهذا سميت السورة باسمهم: جعلني الله وإياكم منهم. ذكرها الله جل وعلا سردا، ثم ختمها بقوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وذكرهم في وسطها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وذكرهم في آخرها: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ولهذا سميت هذه السورة بسورة المؤمنون، وهي سورة مكية. قال العلي الكبير في أولها: قد أفلح المؤمنون. وقد حرف تحقيق إذا دخل على الفعل الماضي، والفلاح في اللغة له معنيان: الفلاح بمعنى الحصول على النصيب الأكبر من كل شيء، أو على المقصود الأكبر من كل شيء، ويقصد به في اللغة، من معانيه في اللغة، وهو المعنى الثاني له، يعنى به البقاء والخلود الدائم. وكلا المعنيين أرادهم الله جل وعلا من هذه الآية. فأهل الجنة يتحقق لهم الفلاح بقسميه، وهو الحصول على المقصود الأكبر، ولا مقصود أكبر من الجنة. ويتحقق لهم البقاء لأن الجنة دار خلود دائم بلا شك. فهذا معنى الفلاح: قد أفلح المؤمنون، وهذا وصف عام لهم. ثم وصفهم جل وعلا وصفا خاصا، وعدد جملة من صفاتهم. وكل من أراد الفلاح الذي وعد أهله به في صدر الصورة لا بد أن يتأمل بعين البصر والبصيرة ما جاء بعد ذلك من الصفات، وأن يسعى أن يحققها في خاصة نفسه. فإذا رأى في نفسه تقصيرا في بعضها حاول أن يتدارك ذلك التقصير، وإن رأى أنه محسن في شيء منها أو بها كلها حاول أن يثبت وأن يزداد كمالا على ما هو فيه. قال الحي القيوم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة العبادة المعروفة، وهي أفضل قربة لله تبارك وتعالى، وأشرف العبادات وأعظمها وأجلها بعد التوحيد، وهي في الدين بالمنزلة العظمى، وهي أول الأركان. نقل عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في يوم الذي طعن فيه أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وكل العبادات وما كلف الله به نبيه نزل به جبريل من السماء وأملاه على النبي إلا الصلاة، فإن الله عرج بنبيه إلى السماوات السبع، وفي السماوات السبع كلف الله نبيه وأمته معه بالصلاة ليميز تميز فريضة الصلاة عن غيرها من الفرائض والأركان. قال جل ذكره: الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع خشية من الله تكون في القلب تظهر آثارها على الجوارح، خشية من الله تكون في قلب المؤمن يظهر أثرها على الجوارح، وهي أعظم أركان الصلاة على الإطلاق، وهي المقصود الأسمى أصلاً من الصلاة، أن يكون الإنسان خاشعاً. فتحقيق جزء من الخشوع أمر لا بد منه، فمن لم يخشع في صلاته لم يعقل شيئاً لا صلاة له. لكن من خشع بعد ذلك الناس يتفاوتون في هذا تفاوتاً عظيماً. وما الصلاة وهو وقوفك بين يدي الله فيها إلا خلاصة لما كان قبل أن تصل إلى المسجد وتقف بين يدي الله. فمن عظم أمر الله ونهيه خارج المسجد وراقب الله في غدوه ورواحه ألهمه الله جل وعلا وأعطاه الخشوع وهو واقف بين يديه. ومن أضاع فرائض الله وأوامره ونواهيه وجعلها وراء ظهره قبل أن يصل المسجد فنادراً أو غالباً لا يرزق أن يخشع بين يدي الله تبارك وتعالى. وقلنا إن الخشوع خشية في القلب يظهر أثرها على الجوارح. ومن أسبابها أن يستحضر الإنسان أنه يقف بين يدي الخلاق العظيم جل جلاله، وأنه لن يقف موقفاً هو فيه أشرف ولا أجل ولا أعظم من وقوفه بين يدي رب العزة جل جلاله. ومن طرائقها التي تتعلق بالبدن أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده، هذا قول الجمهور، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه ينظر أمامه عملا بقول الله تعالى عنده: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لكن الجمهور يتمسك بأحاديث وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى موضع سجوده. وأياً كان الإنسان فقهياً أخذ بأحد القولين، إلا أن المعتبر الأهم ما يكون في القلب من خشية الله واستحضار عظمة الله وجلاله تبارك وتعالى، وأنت تقف بين يديه. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو جملة ما لا فائدة منه ولا خير فيه من الأقوال والأفعال، ويدخل فيه الشرك في المقام الأول، لكنه هنا يقصد به الشرك ويقصد به ما دون الشرك. فالإنسان المؤمن الذي ينشد الفلاح دنيوياً وأخروياً يفر من كل ما يقدح في مروءته ويخدش فيها، ويفر عن مواطن اللغو أياً كانت. قال الله عن أتقيائه وعباده: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يصيبهم من ذلك اللغو أذى ولا ينالهم منه شيء. وكلما كان الإنسان بعيدا عن مواطن اللغو مترفعا عنها لا يفزع بنفسه إليها كان أقرب إلى طرائق الكمال وأقرب إلى رحمة الكبير المتعال. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. اختلف العلماء في معنى الزكاة هنا، هل المقصود بها تطهير النفس عموماً، أي المقصود بها معناً كقوله تعالى في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها، أو المقصود حساً، وهي الزكاة الركن الثاني بعد الصلاة من العبادات. بكل قال العلماء، إلا أن الأكثرين على أن المراد الثاني، ولكل حجته. فمن قال بأن المقصود من الزكاة هو تطهيرها وليس المقصود الزكاة المفروضة، لهم في ذلك ثلاث حجج. الحجة الأولى أن السورة مكية والزكاة لم تفرض إلا في المدينة. والأمر الثاني أن الله جل وعلا دائماً يقرن بين الصلاة والزكاة إذا كان المقصود بالزكاة الفرض، ولكنه هنا فصل بينهما بآية، فقال: في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. قالوا: ففرق الله بينهما، فدل على أن المقصود عندهم غير الزكاة المفروضة. والحجة الثالثة عندهم أن الله عبر هنا بالفعل ولم يعبر بالإتيان، والزكاة إنما المفروضة إنما وردت في القرآن التعبير بها بطريقة الإيتاء. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال جل ذكره: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قول قال قبلها سبحانه يبين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فعبر بالفعل أتى أو مصدره، وقالوا هنا عبر في سورة المؤمنون بقوله جل شأنه للزكاة فاعلون. فهذه ثلاثة حجج لمن قال إن المراد بالزكاة الزكاة المعنوية. أما الآخرون الذين قالوا إن الزكاة الزكاة المفروضة، فقالوا نوافق أن الزكاة فرضت في المدينة، لكن الذي فرض في المدينة هو تحديد النصاب والآماد والآجال ومن تعطى الزكاة، أما أصلها فقد ثبت في مكة، لأن الأمر بالإنفاق كان منذ أن كان المؤمنون في مكة. وأجابوا عن قولهم أنها قرنت بالفعل ولم تقرن بالإيتاء أنه ثبت في كلام العرب أن العرب تقول عن إتيان الزكاة بأنه فعل في منظوم كلامهم. هذه حجج الأقوال، والمقصود منها أن الزكاة على الأظهر تحتمل المعنيين، أنهم يزكون أنفسهم، ومن طرائق تزكيتهم أنفسهم أنهم يؤدون الزكاة. ولا ريب أن الإنفاق من الأموال من أعظم دلائل حسن ظن العبد بربه، لأنه إذا أنفق ظن بالله ظنا حسنا في أن الله يخلفه في الدنيا ويريه إياه في الآخرة، ومن ساء ظنه بربه بخل وأمسك واستغنى وحرم الناس من خيره، لأنه عياذا بالله ليس على ثقة في أن الله يخلفه، وليس على ثقة في أن الله يكافئه يوم القيامة. ولهذا قال الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإنما يتأكد الإنفاق في حالة أن يكون المرء ليس بالغني المفرط ولا بالفقير المدقع الذي ليس عنده شيء، وهذا لا يعني عدم القبول، لكن نتأكد عن أهمية الإنفاق، يعني الابتلاء الحق عندما يكون الإنسان في مرحلة الوسط. لماذا؟ لأن الفقير الذي لا يملك شيء يقول هي المسألة منتهية، هو ليس معي أصلا إلا 10 ريال، لا تقدم ولا تؤخر، فلأنفقها خيرا لي. والغني المفرط يقول أنا أملك ملايين، فلو تصدقت 100 أو 200 أو 3 فلا تغير من أمري شيئا. لكن قال صلى الله عليه وسلم وأن تصدق وأنت صحيح شحيح، وأن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى. لو أنفقت تنتقل من الوسط إلى الفقر، ولو أبقيت تؤمل أن تنتقل إلى كونك غنيا. فهذا هو المحك الحقيقي، أو الزمان الحقيقي المحك في الزمن الحقيقة لقضية الإنفاق. لكن هذه مراتب، ولا يؤمر أحد في ماله بأكثر من الزكاة المفروضة، لكن بعد ذلك هذه منازل عالية، ونحن نتكلم عن قوم شهد الله جل وعلا لهم بالفلاح. ثم قال جل شأنه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هنا يخبر الله جل وعلا أن الإنسان مأمور شرعا بأن يحفظ فرجه إلا على 2، زوجته لأن الله أباحها له، وما ملكت يمينه، وهذا غالبا غير موجود إلا نادرا في زماننا، لكنه كان بكثرة في زمن الصحابة ومن بعدهم لوجود الجهاد. والذين هم لفروجهم حافظون إلا، هذا استثناء، على أزواجهم جمع زوج، إذا سواء كان رجل أو امرأة يسمى زوج، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لا يعاتبون ولا يحاسبون، لأنه شيء أباحه الله. فمن ابتغى قضاء شهوته في غير هذين، فمن ابتغى وراء ذلك أي غير ذلك أو بعد ذلك، فأولئك أي فاعل هذا الصنيع، فأولئك هم العادون أي المتجاوزون لحدود الله. وهذه الآيات تتعلق بها مسائل عدة، منها نبدأ بالفقهيات قبل الإيمانيات. فقهيات، يجب أن يعلم أن المرأة غير داخلة فيما ملك اليمين، بمعنى أن الرجل يحق له أن يتسرى ما ملكت يمينه، لكن المرأة لا يحق لها أن يطأها بإذنها من ملكت يمينها. واضح؟ على هذا وجد في زمن عمر رضي الله عنه أن امرأة دعت غلاما لها تملكه أن يأتيها، فشكاها بنو عمها إلى عمر، فهم عمر برجمها على اعتبار أنه زنا، لكن الصحابة قالوا له: يا أمير المؤمنين، إنها تأولت كتاب الله وهي احتجت، قال الله يقول، قالت إلا أن الله يقول إلا ما ملكت أيمانكم وهذا ملك يميني. فبكونها تأولت دفع عنها عمر مسألة الرجم، لكنه عاقبها عقابا خاصا بها وأمر بنفي الغلام وبيعه بلدة التي هي فيها. هذه واحدة. فقهيا كذلك يذكر العلماء هنا فقهيا مسألة أن الله قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فحرم جل وعلا الجمع بين الأختين باتفاق المسلمين، لكنه هل يجوز أن يجمع الرجل بين الأختين إذا كانت كلاهما مما ملكت يمينه؟ قال عثمان رضي الله عنه: حرمتهما آية وأحلتهما آية، حرمتهما آية وأن تجمعوا بين الأختين، وأحلتهما آية إلا ما ملكت يمينه، لكن يقدم هنا النهي والتحريم على أن يجمع الرجل بين المرأتين إذا كانتا جاريتين له. هذه مسائل فقهية. أما ما يتعلق بها إيمانيا فإنه من نشد الفلاح لا بد أن يغض بصره ويحفظ فرجه، وقد قدم الله في القرآن غض البصر على حفظ الفرج، لأن حفظ الفرج مبني على غض البصر، وهي أربعة متتابعات يقول أهل العلم: تبدأ بنظرة فتتحول إلى خطرة في الذهن، ثم تتحول إلى خطوة، ثم تتحول إلى خطيئة. هي في الأصل نظرة، ثم تتحول إلى خطرة، ثم إلى خطوة أو لفظة، ثم تنتقل إلى كونها خطيئة. ومعظم النار من مستصغر الشرر، فمن عرض نفسه للفتن كاد أن يقع في المهالك إن لم يقع، ومن أحجم بنفسه عن مواطن الفتن كان حرياً به أن ينجيه الله، لأنه أخذ بالأسباب. ومعلوم جداً لكل أحد أن هناك مواطن يكون بسببها ميل الإنسان إلى الشهوة، إما شيء مرئي كما في الشاشات المعاصرة، وإما شيء مرئي محسوساً كما بعض الأحياء والطرقات والأسواق التي هي مظنة وجود مبتغى الشهوة. فالذهاب إليها والتمتع بالنظر سواء قاعداً في بيته على الشاشات أو الذهاب إليها في أماكنها، هذا أعظم أسباب الفساد والهلاك. وأمثال هؤلاء في الغالب لا يعانون، لأنهم ذهبوا إليه بأنفسهم، بخلاف ما يراه الإنسان عرضاً في طريقه ولم يذهب إليه، فهذا حتى لو وقع منه خلسة أو نظرة فإنه غالباً يعان إذا تذكر الله. لكن من ذهب

من الشهوات ما الله به عليم، ويكون في ذلك من الفساد على الأمة ما لا يخفى على كل ذي لب وعقل. ولا ريب أن هذا العمل كونه عمل يعد محادة لله ورسوله، ومن أعظم ما يعصى الله جل وعلا به تبني مثل هذه البرامج. وهذه البرامج في الغالب تمول بطريقين، تمول من رجال ضرب الله جل وعلا على قلوبهم الران، وإلا لا يوجد عاقل يمول أمثال هذه البرامج فيتحمل وزر من يراها إلى يوم القيامة. وتتمول بطريق ثاني أنه يؤذن للناس أن يتصلوا عبر الهاتف أو بالرسائل الجوال ليرشحوا أحد الفائزين أو إحدى الفائزات، فيكون هناك نصيب من تلك الأموال التي تخصص للاتصالات بطريقة معروفة تعطى للقائمين على البرنامج حتى يمول به حياة البرنامج. ولا ريب أن المشاركة في هذا الأمر إثم بلا خلاف بين المسلمين، لكن ليس فقط كونه إثم، والله إن من يسهم في إذكاء هذه البرامج وبقائها مالياً باتصاله أشبه بالوزغ الذي كان ينفخ على نار إبراهيم، فحقت عليه ما حق من لعنة الله إلى قيام الساعة. فالمقصود من هذا أن العاقل ينأى بنفسه عن هذا كله، ولا يقبله في بيته ولا يرضاه لأهله، ومن باب أولى أن لا يقبله ولا يرضاه لنفسه. قال الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال جل شأنه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه بعض صفات أهل الفلاح من المؤمنين. والإنسان يؤتمن إما على مال وإما على عمل، ويعطي عهد، فيجب عليه في كلا الحالتين أن يفي به. هذه خصال أهل الإيمان. والله جل وعلا ذكر في كتابه العظيم المكر والخديعة والخيانة، فنسب إلى ذاته العلية المكر والخديعة مقيدتين، ولم ينسب الخيانة إلى ذاته. قال الله: يخادعون الله وهو خادعهم. وقال جل شأنه: ويمكرون ويمكر الله. لكنه ذكر الخيانة فنزه ذاته عنها لا إطلاقا ولا تقييدا. قال سبحانه: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ولم يقل جل وعلا فخانهم كما قال في المكر والخديعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في صفات أهل النفاق، قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، أي يتجاوز الحد. لو احتكت سيارتك بسيارته قد يخرج منك ويخرج منه ألفاظ، لكن إذا كان منافقاً أو فيه خصل من النفاق يخرج كلمات تعجب لها، كأن القضية قضية حياة وموت، والقضية احتكاك سيارة بسيارة. ولو تقدمت عليه أو أخطأت عليه أو أخطأ عليك ترى قاموساً من الألفاظ المشينة يبين لك ما يكنه صدره، أو يبين لك خصلة من خصال النفاق التي كانت عنده. وهذا ديدن من كان فيه صفة من صفات النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر. هنا قال جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لماذا يرعون الأمانة ويرعون العهد؟ هم قبل أن يراقبوا الخلق يراقبوا الخلاق العظيم جل جلاله، ويعلمون أن الله جل وعلا مطلع عليهم. ثم قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون. في صدر السورة ذكر الخشوع الذي فيها، وهنا ذكر جل شأنه محافظتهم على الصلاة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: صلوات الله وسلامه عليه، الصلاة على وقتها. يتحرر من هذا مسألتان: الصلاة على أول الوقت من أعظم الأعمال التي يحبها الله، والصلاة في الوقت جائزة، والصلاة خارج الوقت من غير عذر غير ماذا؟ غير مقبولة، مو غير جائزة، غير مقبولة. فإذا كانت غير مقبولة إذن غير جائزة، لا يقبلها الله، لأن الله لا يقبلها وقد حدد وقتا لها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجبريل نزل من السماء وأما النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وعلمه

الأوقات، وأخبره بوقت كل صلاة ما بين هذين، صلى به أول الوقت وآخر الوقت، حتى يعلم أن الصلاة من حيث الجواز جملة تجوز، لكن خارج وقتها لا تجوز إلا إذا نسيها أو كان هناك عذر قاهر. والمقصود من هذا أن الصلاة على وقتها من أعظم صفات المتقين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تستطيعوا، وإن أحب أعمالكم إلى ربكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يخلص من هذا أن أي عبد كائنا من كان نراه يحافظ على الوضوء فهو عند الله ماذا؟ مؤمن، بشهادة من؟ بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معنى الحديث غير المؤمن لا يمكن من المحافظة على الوضوء، معنى الحديث أن غير المؤمن لا يمكن من المحافظة على الوضوء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ويقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تراجع عن بعض أقواله في بعض أهل البدع لما بلغه هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بالإيمان لمن كان يحافظ على الوضوء. فقد يبدع الإنسان لكن لا يكفر إذا ثبت أنه محافظ على الصلاة، وهذه مسألة طويلة، لكن المقصود بيان فضل الوضوء عند الله تبارك وتعالى، وفضل الصلاة من باب أولى. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك الفاعلون لكل ما سلف من الخصال هم الوارثون. والوراثة تقتضي أن أحدا قبلك كان يملك ذلك الشيء، قال جل شأنه: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس أوسط الجنة وأعلاها، وقد ضربنا مثلا كيف يجتمع في كونه وسط الجنة وأعلاها، فهذا الجزء الذي تحته هذه الإضاءة من المسجد لو فرضنا أنه قبة فإنه سيكون أوسط المسجد وفي نفس الوقت أعلى المسجد، فكذلك الفردوس وسط الجنة وأعلاها، ومنه تتفجر أنهار الجنة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. نعود لمسألة الوراثة، الله جل وعلا جعل لكل مخلوق مكلف منزل في الجنة ومنزل في النار، فأهل الجنة يرثون منازل من كتب الله عليهم الخلود أين؟ في النار. من كتب الله عليه الخلود في النار تبقى منازله. من الذي يرثها؟ يرثها المؤمنون المفلحون، قال الله جل وعلا: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ثم ننتقل بعد الحديث عن مقدمتها، ما بعد ذلك ذكر الله بعض أنبيائه، ذكر نوحا وذكر موسى وذكر عيسى، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح خلع عليه واستقبل الكعبة وصلى عندها الصبح وقرأ سورة المؤمنون، فلما وصل إلى ذكر موسى وهارون في رواية أو إلى ذكر عيسى شك الراوي، أصابته سعلة، سعلة يعني بحة، وأصلا كان في صوته بحة صلى الله عليه وسلم، لكن في تلك القراءة اشتدت عليه فركع صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا يفهم أنه يسن قراءة سورة المؤمنون في صلاة الصبح. نعود، ذكر الله جملة من أنبياء تكلمنا عنهم، نأخذ الآن آخر الصورة وهو واضح لكني سأعلق عليه تعليقا يسيرا. قال الله جل وعلا: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون، أي إذا اعترفتم أن الله جل وعلا وحده هو المالك، وحده من يجير ولا يجار عليه، وحده من مقاليد بكل شيء بيديه، فكيف تؤتون في أنكم كالمسحورين تعبدون مع الله جل وعلا غيره. فقال سبحانه: فأنى تسحرون، ثم قال: بل أتيناهم بالحق، أي هذا الدين دين حق، وإنهم لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ في نسبتهم إلى الله الولد، ما اتخذ الله من ولد، فهذه ما نافية، وما كان معه من إله، فالله منزه عن الولد، منزه عن الصاحبة، منزه أن يكون معه شريك، وما كان معه من إله. إذن أي لو كان معه إله، والتنوين عوض عن جملة، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يشركون. فربنا جل وعلا ينزه ذاته العلية أن يكون له ولد أو أن يكون معه شريك،
ويأتي بالبراهين والحجج على أنه لا شريك معه ولا إله غيره، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني مع القوم الظالمين. الله جل وعلا أخبر نبيه أن هؤلاء القوم لن يعذبوا في سورة الأنفال، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لكن الأنفال سورة مدنية، وهذه السورة سورة مكية، فالله يقول له من حيث القدرة لا من حيث الوقوع، من حيث القدرة الله قادر على أن يعذبهم وأنت فيهم، لكن لو لم يعذبهم وأنت فيهم ومت وهم ما زالوا على الكفر فإنهم لا محالة لن يبقى منهم أحد. قال الله في الزخرف فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، يعني لا يبقى أحد، لكن الله طمأنهم في الأنفال بقوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمنة لمن؟ لأهل الأرض كلهم، أن لا يخسف بهم لوجوده صلى الله عليه وسلم، وأصحابه من بعده أمنة للناس من بعده، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فنعود للآية، يقول عليه جل وعلا أن نبيه يقول في دعائه قل ربي إما تريني ما يوعدون، يعني إن رأيتني الذي وعدتهم من العذاب ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وهذه من أعظم الآيات الدالة

من أعظم الآيات الدالة على أنه لا يأمن مكر الله أحد، لأن معنى الآية أن النبي يتضرع إلى ربه أنك إذا حققت وعدك فيهم وأهلكت الظلمة فنجني منهم ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ومع أنه صلى الله عليه وسلم أفضل من عبد الله وأعظم من اتقى الله، يتضرع إلى ربه إذا أهلك الظالمين ألا يجعله فيهم، ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وأصلا هم إنما يعذبون بسبب صدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعقل أنه يدخل فيهم؟ لكن قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام، قاله وهو يعلم أنه لن يعذب حتى يستقيم الجناح فيه، حتى تستقيم الموازنة، حتى يستقيم الرجاء والخوف في قلبه صلى الله عليه وسلم، في أنه قطعا لا يأمن مكر الله أحد. فإذا كان نبي الأمة لا يأمن مكر الله فما دونه من باب أولى، مهما كان صلاته وسيرته وصلاحه وتقواه في الناس وما إلى ذلك، أيا كان كل أحد لا يعد شيئا في تقواه مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا تفهم القرآن يفسر بعضه بعضا، تحل عقده إذا رزقت التدبر. موسى عليه السلام يقول له ربه إنني معكما أسمع وأرى، فيدخل حلبة الصراع ويواعد فرعون ويتحداه، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. جمع فرعون كيده، أتى فرعون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا. ماذا أصاب موسى؟ قال الله جل وعلا فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسى كان يعلم أن هذا سحر وأن هذا باطل، والله أخبره بهذا، لكن موسى كان لا يخشى هؤلاء، كان يخشى ماذا؟ أن يحيق به مكر الله، خشي أن يخذله الله في هذا الموطن، فلهذا خاف فطمأنه الله، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. والإنسان متى يرزق الأمان؟ إذا اشتد خوفه من الله يرزق الأمان، أما إذا لم يكن يبالي بالله لن يرزق الأمان. قال الله في كتابه فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا يوجد أحد يعرف الإيمان الحق وهو يأمن مكر الله، لا يوجد أحد يعرف معنى الإيمان الحق مهما زكت أعماله ونقت سريرته. وإنما من دلائل نقاء السريرة أن المرء يخشى ويخاف من الله جل وعلا خوفا شديدا، يخاف من ذنوبه أن تهلكه، كما أنه يرجو الله جل وعلا بعشرة ريالات يضعها في حجر يتيم يرجو بها الجنة، كذلك قد يهلك الإنسان بسبب نظرة هذه بهذه. لكن الله قال عن أوليائه من خشية ربهم مشفقون، قال صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المؤمن يتصدق ويصلي ويزكي ويخاف ألا يتقبل منه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نقول قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، قال الله وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي من حيث القدرة نقدر، لكن هذا لم يقع إلا بعضا منه، كما سلط الله عليهم السيف بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والجوع عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه لنبيه وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. همزات الشياطين جمع همزة، والهمزة في اللغة النخص والدفع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته يستعيذ بالله من ثلاث، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. همز الشيطان الجنون عياذا بالله، ونفخه الكبر عياذا بالله، ونفثه السحر عياذا بالله منها كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذا، واستعاذ من أن يتخبطه الشيطان عند الموت. ومعنى قول الله جل وعلا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، الياء محذوفة تقدير الكلام أن يحضروني، والمعنى أعوذ بك أن يحضرني الشيطان على أي حال من الأحوال. تبقى فائدة لغوية، كل رب في القرآن جاءت على صيغة الدعاء، جاءت من غير ياء،
وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم قال جل شأنه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ولا يقول رب ارجعون إلا إذا ماذا؟ ما الذي يدفعه أن يقول رب ارجعون؟ سيعلم قبل أن يموت أنه غير ولي لله، فإذا علم

0: فإذا علم قبل أن يموت أنه غير ولي لله تمنى الرجعة، قال رب ارجعون، يقال له كلا إنها كلمة هو قائلها أي بلسانه لم تتحقق في قلبه. ثم قال الله: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ الفاصل بين أي شيئين، هناك دنيا وهناك آخرة. حياة البرزخ فاصل ما بين الحياة الدنيا وما بين الحياة الآخرة. والناس الآن أكثر ما يأتيك عندما تنام على فراشك وتذكر من سلف من القرون تقول في نفسك: هؤلاء ما ملوا من الموت، كيف حياتهم؟ هي ببساطة تحل العقدة. تصور مجموعة، أنت أحدهم في سهرة بعد المغرب، خرجتم بر، صليتم العشاء وفرضتم بساط وجلستم تتسامرون في ليل الشتاء، ليل الشتاء طويل، أحدكم الساعة 9:45 قال: أنا بروح أنام، وأخذ فراش وراح نام. ثم الساعة 10:01 قال: أنا بروح أنام. الساعة 12:01 راح ينام. هكذا إلى أن جاء ناس 4:45 ناموا، أذن الفجر 4:30، كلكم استيقظتم، كلكم ترون الليل مر كوقت ماذا؟ وقت واحد. اللي نام في الأول مثل الذي نام في الأخير، لأن الذي في الأول ما شهد طول الليل، يراه كلحظة، والذي نام الساعة 10 يرى نفس اللحظات، يرى الليل نفس عدد الذي نام في الأول، فكلهم يقوم وهو بالنسبة له الليل كالشيمة، ماذا؟ كالشيء الواحد. فلا تعتقد أن أهل البرزخ يشعرون بطول القرون كما نشعرها نحن، وإنما إذا قام الناس يقومون كأنهم كانوا نائمين، تفاوتوا في نومهم، فإذا جاء الصباح وأشرقت الشمس بالنسبة لهم الليل كان شيئا واحدا. ليس الذي في طول الليل يشعر بمرض فلان، حتى لو فرضنا أن واحد من هؤلاء الذين في السهرة مرض واخذتوه المستشفى ووضعنا عليه شاش وقطن ورجعناه، سوينا شاهي بعد ما رجعنا ثم قمنا، هذا النائم ما يدري، هو مثله في قبره في برزخ. مو معناه أنه لا يعذب ولا ينعم، أنا أتكلم على المرور، مرور الوقت، فهو لا يشعر بأمم تقوم ودول تذهب وقرون تأتي، كله لا يشعر بها، إنما يقوم كما يقوم النائم. قال الله: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. نكمل الآيات. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور، الأظهر أنها النفخة الثانية، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، مع أن الله قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فذكر الأنساب وهنا نفى الأنساب. والجمع بين هاتين الآيتين أن يقال إن الله جل وعلا نفى الانتفاع بالأنساب، أما الأنساب نفسها موجودة، ولهذا قال الله: أخ وأم وزوجة وأبناء، لكن الانتفاع بها كالدنيا أمر ينتفي. بل إننا نقول إن الإنسان أول من يفر عنهم من حوله وأقربوه، لأنه يخشى أن تكون عليهم مظلمة. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون. هنا ذكر الله قسمة الفريقين، أهل الجنة وأهل النار. الذي يعنينا هنا، مرت معنا الجنة والنار كثيرا، لكن الذي يعنينا أن الآية دليل على أن الأهل الكفر توزن أعمالهم، لأن بعض أهل العلم يقول إن الكفار لا توزن أعمالهم، وحجتهم أن الكافر لا يوجد له حسنات، والميزان إنما يقوم على تقابل كفتين، فإذا كانوا ليس لهم أصلا أعمال صالحة فكيف يكون لهم كفة وكفة مقابلة؟ لكن الآية نص على أنها توزن أعمالهم، لأن الله قال: فمن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ هذه ظاهرة، قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. يتذرعون إلى الله: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فلا يتكلمون بعدها أبدا. ثم يملي الله عليهم أمره: إنه كان فريق من عبادي يدخل فيها بصورة أولية ضعفاء المهاجرين كبلال وصهيب وعمار، ويدخل فيها كل مؤمن مستضعف عبر القرون كلها. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وأعظم ما يواجهه من أراد الالتزام سخرية من حوله، لكن السخرية قد تخرج أحيانا من الإيمان وقد لا تخرج. لكن المقصود من هذا أن الإنسان حتى يستمر على الطاعة لا بد له من الصبر، ويتذكر هذه الآية: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم يذكر الله حوارا يقع يوم القيامة، قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ من هول ما هم فيه يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا، أي صادقون، لا تعد أعمار الدنيا شيء نسبة إلى الآخرة. ثم نزه الله جل وعلا ذاته العلية عن العبث: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا أمر لا يليق برب العزة. لهذا قال الله بعدها: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والعرش أعظم المخلوقات، الله جل وعلا مستو عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو سرير له قوائم تحمله الملائكة، رب العرش الكريم. ثم قال الله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. نقف عند قول الله: لا برهان له به. وهل يوجد إله غير الله في برهان عليه؟ لا يوجد. إذن الرد على إشكال في هذه الآية أن يقال لمن يكتب طلبة العلم: هذه الآية وصف للواقع. وصف لماذا؟ وصف لواقع، وليست إخراج مفهوم عن حكم المنطوق. والمعنى إخراج مفهوم عن حكم المنطوق يعني يأتي إنسان يقول مفهوم الآية أنه يجوز أن يدعى مع الله إله آخر فيه برهان، هذا مستحيل لأنه لا يوجد، لكن الآية تصف واقعا. مثالها في القرآن: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فالله يخبر عن واقع، وإلا أصلا لا يجوز اتخاذ الكافرين أولياء على كل حال، لكن الله لما قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين قصد يصف واقعا موجودا آنذاك في اللحظة التي أنزلت فيها الآية. فهذا إخبار بواقع، ليس المقصود منه إخراج مفهوم عن حكم منطوق. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. ثم قال الله: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذا من أعظم الأدعية، لأن الله نص عليه. ومعنى الغفران محو الذنوب مع سترها عن أعين الناس. معنى الغفران محو الذنوب مع سترها عن الناس. ومعنى الرحمة هنا التسديد في الأقوال والأفعال، وهي أعم من المغفرة. وأنت أرحم الراحمين، لأنه يوجد في الخلق من يرحم الخلق، فيوجد رحماء غير الله، لكن لا يمكن أن تقاس رحمة المخلوقين برحمة الخالق، بل إن الله خلق الرحمة 100 جزء، جزءاً واحداً أنزله يتراحم به الخلق، وأبقى 99 جزءاً عنده لأهوال يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم ممن أدخلهم الله جل وعلا في رحمته. هذا الدرس على وجه الإجمال، وأعتذر عن الاختصار.
1: تأملات قرآنية.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرةً.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نعم العبد.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصدق.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
0: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي.
1: وعن أبي ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم.
0: عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أحمد الله تعالى لي ولكم وأسأله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يشفي أمراضنا وأن يعافي أبداننا وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيانا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة المباركة، أن تبارك للمسلمين والمسلمات، وأن تبارك للمؤمنين والمؤمنات، وأن تؤلف بين قلوب الأزواج والزوجات، وأن تنعم على المسلمين وبيوت المسلمين بنعمة الأمن والأمان والإيمان والأمانة والإسلام بحولك يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا ندعوك ونرجوك أن تبارك لنا في شيوخنا وأئمتنا وعلمائنا، وأن تبارك لنا في قولنا وعملنا، وأن تبارك لنا في نياتنا، وأن تصلح ظاهرنا وباطننا، وأن تعافينا من كل داء وبلاء ووباء، وأن تهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعط كل سائل مسألته، وحقق لكل راج رجاه، أنعم على الجميع بعطائك وفضلك يا أرحم الراحمين، أنعم علينا بنعمك التي لا تعد ولا تحصى، ومن أجلها وأعظمها بعد شهادتنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي نعمة الستر والعافية. فاستر علينا، لا تكشف سترنا، لا تفضح أمرنا، لا تخيب رجاءنا، رد الظالم عن ظلمه، ورد للمظلوم حقه بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. ما أسعدنا بكلامنا بعد أن طال شوقنا في كلامنا عن بيت النبوة ومن داخل بيوت نساء النبي. ننعم ونسعد، نتكلم اليوم عن أمر من الأمور التي تهتز لها القلوب وترتعش لها الألسنة، طلاق وزواج بأمر السماء، طلاق وزواج بأمر السماء. لما أراد الله عز وجل أن يهدم عادات الجاهلية وأخلاق الجاهلية وعقائد الجاهلية، أرسل الله نبيه وأنزل عليه كتابه وأمره بالبلاغ المبين لسائر الناس أجمعين. وربنا عز وجل يبدأ بتمهيد جميل لهدم هذه العادات السيئة والأخلاق المشينة، قائلا لنبينا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله ينادي على حبيبه ونبيه، يقول له: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، ولسابق علمه ولدوام علمه ولسابق حكمته ولدوام حكمته أراد الله عز وجل أن يهدم عادات الجاهلية من مسألة التبني، وكانت هذه العادة فاشية في الجاهلية، حتى أنه أصبح الولد بالتبني كالولد النسبي، يرث أباه ويرثه أبوه. فلما أراد الله عز وجل أن يهدم هذه العادة الجاهلية مهد لها بتمهيد طويل، وهذا من رحمة الله عز وجل بأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن جلال هذا الأمر ومن عظمه عند ربنا عز وجل ما أراد الله أن ينزل حكما على رسوله بأن يأمر أمته بهدم هذه العادة الجاهلية، بل إن الله أراد أن يهدمها أمرا وفعلا، أراد أن يهدمها على لسان أشرف الخلق وبفعل أكرم الخلق على ربه وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى رحمة الله بعباده، لأنه أرسل شرعا للناس ميسرا، لأن الله أراد بهذه الأمة أن يرفع عنها الحرج. ومن خصائص شريعة الإسلام أنها شريعة توافق الفطرة، وأنها شريعة متدرجة هي تسلب الإنسان من عادات الجاهلية ليقع في نور الإيمان والإسلام خطوة خطوة. لهذا لما أراد الله أن يهدم عادات الجاهلية كان ذلك على يد نبي هذه الأمة، بل على أكرم الرسل على ربه. أراد الله أن يهدم عادة التبني بما فيها من ميراث وما فيها من تحريم الحلال، لأنه في الجاهلية كان الولد بالتبني إذا تزوج امرأة وطلقها أو مات عنها لا يحل للمتبني الذي تبنى الولد، لا يحل له أن يتزوج زوجة ابنه بالتبني. لهذا جاء الإسلام لهدم هذه العقيدة وهذه العادة الجاهلية. فأراد الله عز وجل أن يأتي بزيد من بلاد اليمن ويباع في مكة، وأن يشتريه حكيم بن حزام لأمنا أم المؤمنين خديجة. ولما تزوج النبي بخديجة رضي الله عنها وأرضاها قال لها: هبي لي زيد، فوهبته للنبي. ولما جاء أبوه وعمه أعلن النبي على الملأ أن زيدا ابنا للنبي، فكان يسمى بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، ليفعل النبي ما يفعله قومه من عادة التبني، ويصبح زيد ابنا للنبي بالتبني، بل ويسميه النبي ويسميه الناس من حوله بزيد ابن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما أراد الإسلام أن يهدم عادة التفاخر بالآباء والأجداد وهي من العادات الجاهلية التي جاء الإسلام لهدمها وليعلن للعالمين أن الناس جميعا لآدم، وآدم من تراب، لا يتفاضل أحد على أحد إلا بالتقوى، شاء الله عز وجل أن يكون ذلك لا قولا من النبي بل فعلا وقولا حتى
حتى يكون الأمر عظيما جليلا لا راد لهذا الحكم بعد ذلك ولا مبدل له. اسمع، أراد الله عز وجل أن يهدم عادة التفاخر بالآباء والأحساب والأنساب، فشاء الله أن يزوج النبي زينب بنت جحش لزيد بن حارثة مولاه، ولأن زيدا ابن للنبي بالتبني، فأراد الله في هذه الحادثة أن يهدم عادتين جاهليتين، وهذا أمر مستصعب على النفوس، خاصة إذا اعتاد الناس عليه زمانا بل ورثوه جيلا عن جيل، كما يقول بعض الناس في زماننا هذا: إن اعتاد على أكل الربا وهو محرم، أو اعتاد على شرب السجارة مثلا وهي محرمة، فإن قلت له إن الله حرم الربا، إن الله حرم الخمر ومنها السجارة، يقول لك: أنا منذ كذا من السنوات وأنا أشرب وأنا أفعل. إذا قلت لمرأة إن الله حرم التبرج، حرم على المرأة أن تخرج كاشفة لشعرها أو كاشفة لرجليها ويديها أو عارضة لزينتها أو متعطرة متطيبة، قالت: أنا منذ زمان أنا نشأت هكذا ويصعب علي أن أغير هذه العادة. لا، إن الإسلام عود المسلم على الالتزام، على السمع والطاعة. لهذا كانت الدروس التي نتعلمها من بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه زينب بنت جحش سليلة الحسب والنسب، شريفة من شريفات قريش، سيدة من سيدات نساء قريش، بل هي سمينة جميلة، سمينة من حسناوات نساء قريش، كما يقول عنها أبو نعيم في الحلية: سمينة جميلة من أحسن نساء، من حسناوات نساء قريش، بيضاء، هي جميلة بيضاء سمينة من حسناوات نساء قريش، صاحبة حسب ونسب، ابنة عم النبي، ابنة عمة النبي أميمة بنت عبد المطلب، كل خصال الخير اجتمعت فيها. لكن ألم أقل في الدرس الماضي أنه احتار أمري وعقلي؟ كانت البنات في الزمن الأول تتزوج بنت 9 كما تزوجت عائشة، بنت 10، بنت 15، بنت 15 سنة، بنت 20 سنة. أما زينب رضي الله عنها على حسبها ونسبها وحسنها وجمالها وشرفها وطيب أصلها ومعدنها لا تتزوج حتى تصل إلى 35 سنة، إن هذا لأمر عجاب. لكن لماذا تعجب يا عبد الله، ولماذا تعجبين يا أمة الله؟ أليس الله يدبر القول؟ ألم يقل ربنا عز وجل: وكان الله عليما حكيما، بعلمه السابق واللاحق علم أنه يريد أن يحرم هذه العادات الجاهلية، ومن اختار ربنا لنزول هذا الحكم؟ اختار من بيت النبي، بل اختار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هو القدوة في هذا الأمر. ولما من سابق علم الله ولاحق علمه وسابق حكمته ولاحق حكمته أيضا، أراد الله أن يزوج النبي زينب بزيد بن حارثة، ويقول لها: يا زينب رضيت لك زيدا. فتغضب زينب وتقول: أعظم مما قالت أختها حمنة. لكن النبي يقول لها: يا زينب رضيته لك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما كان، لا يجتمع أبدا في قلب مسلم إيمان ورفض لحكم الله وحكم رسوله، لا يجتمعان، إنهما ضدان لا يجتمعان.
فقالت زينب أرضيته لي يا رسول الله؟ قال النبي نعم رضيته لك. قالت أنكحته نفسي. فأراد النبي أن يهدم عادة الجاهلية، وفيه كما قال ابن القيم في زاد المعاد: جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكفاءة بين الأزواج والزوجات لا في اللون ولا في اللغة ولا في الحسب والنسب، بل جعل الكفاءة في الدين. فإذا جاء للشريفة العفيفة صاحبة النسب والحسب رجل مسلم عفيف شريف وإن كان مملوكا أو عبدا قبلت، لأن الكفاءة لا تكون إلا في الدين. أما في الأحساب والأنساب فهذه عادات الجاهلية، فشاء الله عز وجل أن يجري هذا الحكم على لسان النبي وأن يهدم هذه العادة الجاهلية بزينب بنت عمة النبي وبزيد مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقول زينب بلسان الإيمان، تقول أنكحته نفسي يا رسول الله. ما أعظم الإسلام وما أحلاه وما أجمل هذا الدين، لما يجري على القلوب ويجري على الجوارح فتستسلم لله ولرسوله. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت قيس: يا فاطمة، طاعة الله وطاعة رسوله خير لك، طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. انظر انظر إلى عظيم حكمة الله، كيف أمسك زينب منذ أكثر من 30 سنة لم تتزوج على جمالها وحسبها ونسبها وشرفها في قومها، لكن أمسكها الله لأمر جلل. لهذا فأنا أقول لكثير من الآباء والأمهات، بل لكثير من البنين والبنات: لا تتعجل الزواج. أحيانا تبكي الأم أو يبكي الوالد أن البنت قد بلغت 20 سنة ولم يأتي إليها أحد. أقول له: وما يدريك، وما يدريك أن الله يخبئ لها قدرا خيرا من تقديرك، ويخبئ لها زوجا خيرا ممن تختاره أنت. فلا تتعجل، لا تتعجل على أمر الله، فرزقها آت لا محالة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ربنا عز وجل يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألم يقل ربنا في التمهيد لهدم عادات الجاهلية للنبي، والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم موجه إلى أمته: يا أيها النبي اتق الله، وهل في الوجود أتقى لله من الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لكنها دعوة لأمته بتقوى الله. إن الله كان عليما حكيما، عليما بما كان وما يكون، وما هو كائن إذا كان كيف يكون، وحكيم يضع الأمر في مكانه. فإذا تأخر زواج البنت ما يدريك أن الله يخبئ لها قدرا خيرا من تقديرك أنت. زينب لم تتزوج إلا بعد 30، ولكن الله خبأ لها أولا بين يدي كل نعمة يكون بلاء ومحنة، بين يدي كل نعمة، يعني قبل النعمة لابد من ابتلاء ومحنة يختبر الله بها معدن العبد. فأراد الله أن يختبر معدن أو إيمان زينب بنت جحش، فقال لها النبي: تزوجي زيد. فقالت: يا رسول الله، زيد؟ فلما نزل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقالت زينب: أرضيته لي يا رسول الله؟ قال: نعم. قالت: أنكحته نفسي. وتزوجت زينب بزيد ابن حارثة مولى النبي، وأمهرها وجهزها النبي وزوجها النبي بنفسه، ليكون الدرس عظيما أن يزوجها النبي لمولاه،
ليهدم عادة التفاخر بالأحساب والأنساب. ثم آن الأوان ونزل في هذه السورة بعد هذا التمهيد: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فخرج النبي وأعلن أن زيدا ابن حارثة وليس ابن محمد، أن زيدا ابن حارثة وليس ابن محمد صلى الله عليه وسلم. وظلت زينب مع زيد سنة أو قريبا من سنة، تزوجت لأمر النبي، وفي كل بيت يكون خلاف واختلاف. وبدأت زينب رضي الله عنها أم المؤمنين تتسلط على زيد أحيانا بالقول وأحيانا بالفعل، وزيد يصبر كعادة المؤمن، يصبر على أذى زوجته وعلى تطاولها سنة كاملة. وهذا درس للمتزوجين حديثا. ترى رجلا أو شابا تزوج بفتاة وفي أول الأيام لا توجد ألفة بينهما، لهذا يكثر الخلاف والاختلاف في السنة الأولى. وكما قلنا في حلقة الطلاق أن نسبة الطلاق في السنة الأولى تصل إلى أكثر من 50 أو قرابة 60% من حالات الطلاق في السنة الأولى والثانية زواج، تصل نسبة الطلاق إلى قرابة 60% أو 61% من نسبة الطلاق العام، لأنه كل أليف لم يألف الشخص الآخر أو القرين له، فالمرأة لا تألف الرجل والرجل لا يألف المرأة، يتشاجران كثيرا ويختلفان كثيرا، أحيانا في الطباع، أحيانا في الأخلاق، أحيانا حتى في طريقة النوم، أحيانا حتى في طريقة الأكل. أنا أعرف خلاف بين زوج وزوجة تزوج حديثا اختلف وكان بينهما الخلاف الذي أدى في النهاية إلى الطلاق في طريقة الأكل. الزوج إذا أكل يأكل بطريقة فيها نهم، فيها إقبال على الأكل، يحوط الأكل بيديه ويأكل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وربما مد يده وأكل الشيء الذي أمام زوجته وينتهي كل شيء وهي لم تأكل شيء، وهي تجلس أمامه تنظر إليه بعجب، وهو يأكل مثلا اللقمة كبيرة، وربما إذا أكل بالملعقة يملأ الملعقة إلى آخرها ويأكل لا يمضغ الأكل بل ينزل سريعا، وهي تنظر إليه بعجب وتقول له كل، نحن لسنا في مسابقة، لم ندخل مباراة فيها الأكل، كل قليل بقليل. يقول لها ما عليك، أنا كل واحد يأكل بطريقته، وتأنف منه ويأنف منها وتكره عشرته ويكره عشرتها من كثرة تسلطها عليه. كل يوم تقول له أو في كل أكلة افعل كذا، لا تفعل كذا، كل بالطريقة الفلانية. إذا أكل يضع الملعقة كلها في فمه، لا يأكل بطرف الملعقة، أشياء يتنافر منها الزوجان. أقول يصبر كل منهما على الآخر كما صبر زيد على زينب سنة كاملة. ثم جاء أمر الله وجاء الحكم من السماء بطلاق زينب من زيد بن حارثة، طلاق وزواج بأمر السماء، طلاق مبارك وزواج مبارك. كلمة الطلاق ترتعش لها القلوب وتهتز لها الألسنة، وربما تخرب بها البيوت، وربما يشقى بها الأزواج والأبناء والأهل جميعا. كلمة يستعظمها الناس، مخيفة، مرعبة، مقلقة. كلمة الطلاق إذا قالها الرجل أو طلبتها المرأة فإن الدنيا تهتز لها، بل الكل يسعى، بل الكل يشقى، والكل يحزن، حتى الرجل وهو يقولها أحيانا بعد أن يقولها ويقول بكامل عقلي
وبكامل إرادتي، وأنا أقولها لك وأنا أعي ما أقول، أنت طالق. ثم بعد لحظة يضع يده على رأسه ويقول: ما هذا الذي فعل؟ أغيثونا، لقد قلت الكلمة التي خربت بها بيتي، لقد قلت الكلمة التي هدمت بها سعادتي، لقد قلت الكلمة التي فرقت بيني وبين حبيبتي، ردوها علي. ربما قالها للمرة الثالثة التي لا يمكن أن يردها، فيهيم على وجه تائها لا يدري ما يفعل. أغيثونا، انظر لنا في حل أو في شيء نخرج من هذا المأزق. أقول هذه الكلمة الكل يخافها إلا في هذه المرة، فإنها كانت مباركة. جاء الأمر من الله بأن يطلق زيد زينب، وأنا أقول حتى إن تم الطلاق فهو بأمر الله، وإن تم الزواج فهو بأمر الله، فالكل بأمره والكل بمشيئته. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وكان الطلاق، جاء زيد إلى النبي يشتكي له من زينب بنت عمتي: أنت زوجتها لي يا رسول الله، وأنا أريد أن أطلقها، قد تطاولت علي، قد ردت علي الكلام، قد عضتني بلسانها أحيانا، احمد ربك أني تزوجتك، أتدري من أنت ومن أنا؟ والله لولا زوجني رسول الله ما تزوجتك، أنا بنت الحسب والنسب أتزوج بك، أنت تقبل يدك ظهرا لبطن أو بطنا لظهر، أتدري بمن تزوجت؟ كما يقول كثير من النساء للأزواج. وزيد يسكت. فلما آن الأوان وجاء أمر الله ذهب إلى النبي يقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أريد أن أطلق زينب، هذا الطلاق وهذا الزواج الذي أثار المدينة كلها في ذاك الزمان، وما زال هذا الزواج وهذا الطلاق يثير الكلام والشبهات إلى يومنا هذا. يومها غنم المنافقون الخبر وخرجوا على الناس يقولون: أليس هذا محمد الذي يأمر بالبر والإحسان، يتزوج زوجة ابنه بالتبني، يتزوج زوجة ابنه بالتبني، يتزوج زوجة ولده بالتبني، كيف يفعل هذا محمد؟ يأمر بالصلة ويأمر بالبر والإحسان ويقطع هو الأرحام ويتزوج بزوجة ابنه بالتبني، هل هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد؟ هل هذا الدين الذي جاء به محمد؟ وأثاروا الكلام، وما زال أولاد المنافقين وأبناء الكافرين إلى آخر الزمان سيثيرون الكلام على زواج زينب برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا فيها الأقاويل. وغنمها الكفار والمنافقون في ذاك الزمان، وغنمها المستشرقون وأعداء الإسلام في هذا الزمان أيضا. ألم أقل لكم إن زينب أثارت الدنيا من يوم أن تزوجت بالنبي إلى يومنا هذا، وما زال الناس يتكلمون عنها؟ إنها زينب بنت جحش، ليست كغيرها من نساء النبي، بل لابد أن يكون لها حال خاص. قال له النبي: اتق الله وأمسك عليك زوجك، اتق الله وأمسك عليك زوجك. فيرجع زيد ويصبر لأمر النبي ويعيش معها زمان، ثم تزداد زينب لأن الله أراد، وإذا أراد الله هيأ الأسباب. ألم أقل لكم كيف هيأ الله الأسباب بأن جاء بزيد من بلاد اليمن، وأن يشتريه حكيم لأم المؤمنين خديجة،
وأن تهبه خديجة أم المؤمنين لرسول الله وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يتبناه النبي وأن يتربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم أقل لكم إن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه؟ اسمع، قال زيد وعاد إلى النبي مرة بعد مرة: يا رسول الله، أريد أن أطلقها. وجاء الخبر إلى النبي بوحي أوحاه الله إليه أن زينب أما للمؤمنين وزوجة لك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أعظم شيء على النفس أن يعلم الإنسان شيئا ويظهر غير ما يبطنه، خاصة إذا كان صاحب قلب حي، صاحب قلب سليم، صاحب قلب تقي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنعم على زيد بالعتق، وأنعم على زيد بأن زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش، وأنعم عليه بأن جعله أميرا على جعفر بن أبي طالب ابن عمه، بل أميرا على سادة أصحاب النبي، بل اتخذه لنفسه حبيبا، فهو حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بنعمة الإسلام والإيمان وأنعمت عليه بنعمة العتق وبنعمة أن جعلته ابنا لك وبنعمة أن زوجته بابنة عمتك وبنعمة أن أحببته وقربته إليك، أمسك عليك زوجك واتق الله. لكن الله أوحى إلى نبيه أنها زوجته في الدنيا والآخرة. إذن النبي يعلم أن زيدا لابد أن يطلقها وأنه سيتزوجها، وهذا بأمر من الله عز وجل. ألم أقل لكم طلاق مبارك؟ طلاق مبارك على زينب وعلى زيد وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام من السماء ففيه الخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأن الله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما يدريك أن الطلاق لا يكون فيه خير؟ ما يدريك أن هذا الزواج هو الخير؟ ما يدريك أن تأخر الزواج ليس خير؟ أقول اسمع، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس، تخشى الكافرين والمنافقين أن يقولوا وقد قالوا: تزوج محمد بزوجة ابنه، تزوج محمد بزوجة ابنه، محمد يأمر بصلة الأرحام ويقطعها هنا، يأمر بالبر والإحسان إلى الأبناء ويسيء إليه هنا، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تخفي في نفسك أنها زوجتك وسيبدي الله هذا الأمر، وتخشى أن يقول الناس والله أحق أن تخشاه يا محمد. لا تبالي، لا تنشغل بكلام الناس، فإن الناس في كل زمان ومكان يقولون، وساء كثير من الناس فهم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قال: من سبق من أهل الزيغ والباطل والضلال؟ قالوا: إن رسول الله
لما أعلمه الله أن زينب زوجة له كان قد ذهب إلى بيت زيد في عدم وجود زيد، فرأى زينب رضي الله عنها وأرضاها، رآها وكانت امرأة جميلة سمينة من حسناوات قريش، قالوا إن النبي لما نظر إليها أعجب بها، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فلما رآها النبي على هذا الشكل الجميل زعموا كاذبين أن النبي قال سبحان الله العظيم، سبحان مقلب القلوب، ثم رجع إلى بيته. وهذا الكلام رواه الإمام الطبري والقرطبي في تفسيره، وذكره ابن أبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كذاب، يروي الموضوع من الحديث، وقال عنه الحاكم في المستدرك قال عنه يروي عن أبيه الضعيف فهو كذاب، وهذا الحديث غير ثابت ولا صحيح. والمستشرقون أخذوا هذا الكلام الذي رواه الإمام القرطبي في تفسيره وطعنوا في رسول الله وقالوا هذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى امرأة جميلة، امرأة ابنه بالتبني، فيعجب بها ويولي وهو يقول سبحان الله العظيم، سبحان مقلب القلوب. قال عبد الرحمن بن أسلم فسمعت زينب تسبيح النبي، فما لبثت أن جاء زيد زوجها فقالت له إن رسول الله جاء وسأل عنك وسمعته يقول وهو مولي، يعني بعد أن أعطانا ظهره، سبحان الله العظيم، سبحان مقلب القلوب. ففهم زيد أن رسول الله رأى زينب وأراد أن يتزوجها. شوف الكلام، انظر إلى هذه التمثيلية العجيبة التي أخرجها هذا المخرج المبطل الكذاب المدعي على سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسأرد بكلام بسيط جدا قد رد به الأولون والآخرون، ولم آتي به من عندي، لأن من تكلم بهذا الكلام كلام وهم. ومنهم من قال في رواية أخرى لابن أبي حاتم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إلى بيت زيد بن جحش، وكان على البيوت ستور أو ستر ليست أبواب، وزينب متخففة في ثيابها تنام على فراشها، يعني تنام في ثياب البيت خفيفة أو في ثوب واحد، فجاءت الريح فرفعت الستر، فنظر النبي فرأى زينب ممددة على الفراش، فألقي حبها في قلبه. عجيب، النبي الذي علم الأمة كيف الاستئذان، يقول إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثة، وإذا استأذن أحدكم فلا يستقبل البيت بوجهه أو الباب بوجهه، بل يعطي الباب ظهره أو جنبه. النبي الذي يعلم الدنيا الأدب يذهب إلى بيت زيد ويستقبل الباب ليرى زينب ممددة على فراشها، ألا تستحي أيها الكذاب؟ وأنت يا من تنقل هذا الكلام عن أسيادك من المنافقين والكذابين، وتنقل هذا الكلام لأن الإمام القرطبي لما رواه ليترك هذا الكلام، وقال وروي في ذلك أقوال تركناها لوهنها لضعفها لتفاهة قائلها وناقلها. هل يصح هذا؟ هل يجرؤ أحد أن يتكلم على الحبيب بهذا الكلام؟ أن النبي يذهب وينظر إلى زينب؟ أقول كذاب. لماذا؟ اسمع معي. أولا
زينب بنت عم النبي، بنت عمة النبي، أميمة بنت عبد المطلب. فالنبي يعرف زينب وهي طفلة، وهي شابة، وهي فتاة جارية، وهي عاقلة بالغة، يعرفها النبي، فهي ابنة عمته، يدخل عليها وتدخل عليه، أسلمت مع النبي وهاجرت مع النبي وسكنت المدينة مع النبي. هل لم يرها النبي إلا في هذه اللحظة بعد أن زوجها النبي؟ ثانيا، النبي هو الذي زوجها لزيد، إذن اختارها النبي، ولا يزوجها النبي لزيد إلا بعد أن يراها أو بعد أن رآها ويعلم بحالها. والعجب، قال ابن سعد في الطبقات: وكان زيد أسود أفطس، وقال غيره من أهل السير أن زيدا كان أبيض شديد البياض، لهذا لما أنجب زيد أسامة كان أسامة أسود أفطس، فشكك الناس فيه. عندنا سؤال أريد أن أسألكم عنه: زينب لما جاء النبي ليخطبها لزيد بن حارثة قالت له: يا رسول الله، أتزوج زينب أيم قريش، أيم قريش، ابنة عمتك لمولى، يعني لعبد؟ وكان زيد متزوجا بأم أيمن بركة الحبشية، زوجها إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي يوما: من يتزوج ببركة أمي فيبارك الله له في الدنيا والآخرة؟ فقال زيد: أنا أتزوجها يا رسول الله. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: وكان زيد أبيض شديد البياض، وكان زيد أبيض شديد البياض، وكانت بركة حبشية لكناء لا تجيد العربية فهي سوداء. لكن النبي قال: من يتزوج بركة فيبارك الله له في الدنيا والآخرة؟ فقال زيد: أنا أتزوجها يا رسول الله. فتزوج زيد ببركة أم أيمن. تعالوا معي أسألكم سؤال: لما خطب النبي زينب لزيد اعترضت اعتراضا واحدا: أنا زينب أيم قريش، سيدة نساء قريش، ابنة عمتك، تزوجني بزيد مولاك وهو عبد. ما تكلمت زينب وقالت: وهو متزوج ببركة أم أيمن، يا رسول الله، أتجعلني في منزلة هذه الحبشية؟ تزوجني زوجة ثانية وأنا سيدة نساء قريش؟ ما اعترضت زينب ولا ذكرت هذا الاعتراض. هذه دعوة للذين يعترضون على الزوجة الثانية. وما قالت زينب وتضع شرطا يعطل هذا الزواج: يطلق بركة وأنا أتزوجه. ما قالت هذا زينب، ولا ذكرت أنه قد تزوج بزوجة من قبل، لأن هذا الأمر كان أمرا عاديا في الإسلام وفي الجاهلية، ما ظهر عيبه إلا في هذا الزمان، ولا ظهر أنه جريمة إلا في هذا الزمان، يعاقب عليها الإنسان، يعاقب عليها بالطرد من البيت والحرمان من الميراث، يعاقب عليها بأن تقوم الدنيا كلها على رأسه. زينب ما ذكرت هذا وما عدته عيبا، بل عدت الرقة عيبا فقط، لكن ما ذكرت أنه متزوج بزوجة ثانية، وهذا كلام عارض أنبه عليه فقط. ثم إن زينب بنت عمته يعرفها منذ ولادتها، فلم تكن تخفى عليه، وهو الذي زوجها لزيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن قبل أن يزوجها رآها. ثالثا، الحجاب لم ينزل إلا بعد زواج النبي بزينب، يعني لم يضرب الحجاب بعد، فكانت زينب تخرج بوجهها، وكان النبي يراها في مخرجه ومدخله في ذهابه وإيابه، فهي معروفة لديه صلى الله عليه وسلم. كيف تقولون
إن النبي رآها فدخل حبها إلى قلبه. ما لا والله، ما كان إلا هذا أمر من الله عز وجل فقط. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما ذهب زيد إلى النبي وقال له أريد أن أطلقها، قال له النبي مرارا أمسك عليك زوجك. وهذه نصيحة أقولها لكل زوج أراد أن يطلق زوجته، أقول اصبر، تمهل، ابقها في بيتها واخرج من البيت لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، كما قال النبي لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله، أي تمهل. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر وجاء زيد إليه وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إذن الجواب، ماذا يخفي النبي؟ يخفي أمر الله بأن يتزوج زينب، والله مبديه، نعم سيبديه، لأنه سينزل به قرآن يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة. وتخشى الناس، نعم إن رسول الله يخشى كلام الناس، سيقول الناس، وقد قال المنافقون والكافرون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الله، زوجناكها، طلاق مبارك وزواج مبارك بأمر السماء، زوجناكها. فجاء زيد إلى النبي فقال له يا رسول الله إني أريد أن أطلقها، قال طلقها، فطلق. فلما انتهت عدتها أرسل النبي إلى زيد، زيد من دون أصحاب النبي جميعا، أرسل النبي إلى زيد ليكون البلاغ مبينا ويكون القول حكيما. لما أراد الله أن يحرم التبني أجراه على رسول الله قولا وفعلا، ولما أراد الله أن يحرم التفاخر بالأحساب والأنساب أجراه على زينب بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شأن لامرأة بعد زينب، ولا شأن لرجل قد تبنى بعد رسول الله، الكل تبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسل النبي إلى زيد، كما في صحيح مسلم، وهذا الكلام يرد على أقوال المستشرقين، يرد على أقوال التافهين الذين يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى زينب ورأى جمالها وحسنها أعجب بها فأراد أن يتزوجها، لأنه رجل يمشي وراء شهوته، كبرت كلمة تخرج من أفواهه. والله ما كان رسول الله يمشي إلا بأمر الله، ولا يقول إلا بقول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال يا زيد اذهب إلى زينب فاذكرها علي. زيد الذي كان زوجا لها هو الذي يذهب ليخطبها للنبي، ما قال زيد ألم يجد رسول الله أحدا إلا أنا؟ لماذا لم يرسل أبا بكر أو عمر أو علي، أو يذهب هو بنفسه كما كان يفعل؟ لم يختر رسول الله من أصحابه إلا أنا؟ امتحان، امتحان في المحبة، امتحان في السمع والطاعة، امتحان في الأدب مع النبي، مضرب المثل في المحبة والأدب واتباع النبي وبيان حق النبي على أصحابه، درس بليغ لا مثيل له، لن تجد مثل هذا. والله لو حدث هذا ما كان لأحد أبدا أن يتجرأ أو يفعل. أرسل غيري، أقل ما فيها أرسل غيري. لكن زيدا لم يتردد لحظة، سمع وأطاع، كما سمعت زينب وأطاعت من قبل. يا زينب تزوجي بزيد تفلحين وتسعدين في الدنيا والآخرة. أنكحته نفسي. يا زيد اذهب فاذكر زينب. قال زيد

ما تجرأت أن أنظر إليها لما علمت أن رسول الله ذكرها. الله الله الله الله، ما هذا؟ ما هذا الإسلام؟ ما هذه المحبة؟ إنها محبة صدق، محبة إجلال، محبة توقير، محبة للنبي خالصة. من يستطيع أن يفعل هذا؟ يزوج زوجته المطلقة لواحد آخر وهو الذي يذهب ليخطبها بنفسه؟ بل انظر إلى هذا الأدب وهي تخمر عجينها، ربما كانت قد شمرت يديها. قال: فلما رأيتها عظمت في صدري فما أطقت أن أنظر إليها إجلالا لرسول الله لما علمت أن النبي قد ذكرها. هو لما رآها، رآها أما للمؤمنين وزوجة للنبي الأمين، لم ينظر إليها نظرة المطلقة زوجة سابقة. لكني أقف عند هذا الحد حتى نلتقي بإذن الله على حفل بناء رسول الله بزينب أم المؤمنين، لنرى كيف كان هذا الزواج المبارك. طلاق مبارك وزواج مبارك بأمر السماء. نشهد الزواج في اللقاء القادم إن شاء الله، والكل مدعو. لا تتأخر، لا تتأخري. يدعوك سعد بن عرفات لشهادة بناء النبي سيد الكائنات على أم المؤمنين زينب بنت جحش، سيدة من نساء العالمين ونساء النبيين صلى الله عليه وسلم. فأنتم جميعا مدعوون، وإن شاء الله تعالى يجمعني الله بكم على خير وفي خير لبناء النبي على زينب. وكيف كان هذا البناء؟ أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ.

الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل

فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة،

الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر

إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصباً

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا

الذي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض.

لا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا.

قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرت

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

كسارى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا.

منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً.

مردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا

بيتيا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا.

يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا

يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.

0: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.
1: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.

من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.

الكتب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى

بالطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا

تبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

حدثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا

فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا

لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.

من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.

فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.

فكذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا

فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم

0: أخرجكم تارة أخرى.
1: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه

وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى

ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأو

أعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي

ذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.

لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى

ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى.

سامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما

بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟

تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً

قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا

ما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً

لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.

قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.

لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون

هما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا

قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة

آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون.

قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.

قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين.

قرآن وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.

وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا

إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون

وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين

كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.

عَذِبْ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ

ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس

ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.

إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد

الشباب فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق

الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين

الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها

يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم

ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم

إنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون.

الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

0: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

قيام الليل. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال مجاهد والحسن: يعني بذلك قيام الليل. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أي هل يستوي من هذه صفته مع من نام ليله وضيع نفسه غير عالم بوعد ربه ولا بوعيده؟ قيام الليل في السنة. أخي المسلم، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل ورغب فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزى به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. والمقنطرون هم الذين لهم قنطار من الأجر. وقال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قيام النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الله تعالى نبيه بقيام الليل في قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا يدل على أن الشكر لا يكون باللسان فحسب، وإنما يكون بالقلب واللسان والجوارح. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بحق العبودية لله على وجهها الأكمل وصورتها الأتم، مع ما كان عليه من نشر العقيدة الإسلامية وتعليم المسلمين والجهاد في سبيل الله والقيام بحقوق الأهل والذرية. فكان كما قال ابن رواحة: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى في قلوبنا، به مقناة إنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استسقلت بالمشركين المضاجع. وعن حذيفة قال: صليت مع النبي ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. مستمعين الكرام، أحببت أن أقدم لكم الأسباب الميسرة لقيام الليل. وعندنا أسباب ظاهرة وهي أربعة أمور: الأولى ألا نكسر من الأكل فيغلب علينا النوم ويسقل علينا قيام الليل. الثاني ألا نتعب أنفسنا بالنهار بما لا فائدة فيه فيصعب علينا قيام الليل. الثالث ألا نطرق القيلولة بالنهار فإنها تعين على القيام. الرابع ألا يرتكب الأوزار بالنهار فنحرم من القيام بالليل. وأما الأسباب الباطنة: الأول سلامة القلب عن الحقد على المسلمين وعن البدع وعن فضول الدنيا. الثاني الخوف الذي يغلب على القلب مع قصر الأمل. الثالث أن يعرف كل منا فضل قيام الليل. والرابع وهو أهم الأسباب وهو الحب لله وقوة الإيمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف إلا وهو مناج ربه. فإخواني وأخواتي في الله، أحس نفسي قبلكم على قيام الليل، وأحثكم أن تنتهزوا هذه الفرصة الكريمة في هذا الشهر المبارك على التعود على قيام الليل. وتقبل الله منا ومنكم.

في طاعتك. اللهم إنا فقراء فأغننا من فضلك وكرمك. اللهم خذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام

واستدفع الشر كله بقدرته ورحمته حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

إن الإسلام حياة ونور للقلوب، وقد دعانا الله تعالى لهذه الحياة ولهذا النور الحقيقي، وذلك النور أساسه الحق والرحمة والعدل والإنصاف وحب الخير والإيثار. بهذه المعاني الإنسانية كان المسلمون الأوائل خير أمم الأرض وأعدلهم، وذلك لأنهم أخذوا النور من النبع الذي لا ينفد من كتاب الله تعالى، ذلك الذي حفظه الله تعالى لنا إلى أن تقوم الساعة. فاحرص أخي المؤمن على تلاوة كتاب الله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.

لقد أمرنا الله تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد ما يوفي به دينه، ودعانا إلى الإعفاء عنه والتصدق عليه، ووعد الله تعالى جزاء ذلك بالثواب الجزيل والخير العميم في الدار الآخرة. يقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد كان لأبي قتادة رضي الله تعالى عنه دين على رجل، وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه. وذات يوم خرج من بيته صبي فسأله عنه، فقال له: نعم، هو في البيت. فناداه فقال له: يا فلان اخرج، فقد أخبرت أنك هاهنا. فخرج إليه فقال له: ما يغيبك عني؟ فقال له: إني معسر وليس عندي مال. فقال له أبو قتادة رضي الله عنه: آلله إنك معسر؟ فقال الرجل: نعم. فبكى أبو قتادة رضي الله عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة.

إخوة الإيمان، الصبر من شيم المؤمن، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أقبل علي أبو هريرة رضي الله عنه يوما فقال: أتدري يا ابن أخي فيما نزلت آية يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا؟ فقلت: لا أدري. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما إنه لم يكن في زمان نزولها غزو نرابط فيه، ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتها ثم يذكرون الله تعالى فعليهم أنزلت. وتفسيرها: اصبروا أي على صلواتكم الخمس، وصابروا أي صابروا أنفسكم وهواكم، ورابطوا أي في مساجدكم، واتقوا الله فيما عليكم لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة.

لقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يستجيبون لما يدعوهم الله ورسوله إليه، وذلك في السراء والضراء، في الشدة والرخاء. ومن ذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين في غزوة أحد كروا راجعين إلى بلادهم، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام إلى الذهاب وراء المشركين ليريهم أن بهم قوة وجلدا، فاستجاب الصحابة كلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين رغم ما بهم من الجراح طاعة لله عز وجل، ولم يكن لبعضهم ما يركبونه من الدواب، فنزل فيهم قول الحق تبارك وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين.

0: معك.
1: إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها لكم عماد الدين عبد الخالق، ولكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم بهذه التحية العاطرة من هذه الساحة الطيبة، من ساحة بيت من بيوت الله، وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من الجامع، من جامع الأزهر الشريف بالعاصمة القاهرة، عاصمة مصر. كل لحظة ونحن دائما في مزيد من القرب من الله عز وجل، الذي يتجلى علينا الآن من فوق سمائنا الدنيا مناديا إيانا: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. هي جلسة ذكر، جلسة قرب من الله عز وجل، تنقلها لكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. مفرداتنا استماع لآيات الله، لنور الله، لكلام الله عز وجل، للاستغفار والدعاء والخشوع والخضوع لله العلي الأعلى القدير. أيضا في صلاة تتوحد فيها قلوبنا لقبلة واحدة، ربها واحد علي أعلى. إخوة الإيمان والإسلام، يقول ربنا عز وجل في حديث قدسي: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة. نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله بكلام الله. أيها الإخوة الكرام، نستهل هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، من الجامع، من الجامع الأزهر الشريف. نفتح المصاحف من فضلكم على سورة الأعراف، مستهلين لقاءنا هذا براحة الأرواح، بالانشراح، بسعادة كاملة تقودنا إلى سعادة الآخرة ورضوان الله عز وجل. تحديدا من الآية 44 من سورة الأعراف، نستهل هذا اللقاء منصتين خاشعين مستمعين لفضيلة قارئنا اليوم، فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استمعنا إلى هذه الآيات القرآنية الكريمة التي استهل بها فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا هذا من ساحة المسجد الجامع، من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، وحتى يرتفع نداء الحق بصيحة الله أكبر. نعيش هذا الدعاء وهذا الابتهال مع مبتهلنا اليوم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الجهري.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر الله أكبر صيحة الحق نداء اليقين الله أكبر الله أكبر صيحة النصر والفتح المبين الله أكبر الله أكبر دائما الله أكبر نقولها كل وقت وكل حين ثقة في نصر وفضل رب العالمين اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ائت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد أذن لصلاة الصبح وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الجهري بعد أن قدم لنا ابتهالا دينيا فيه دعوات توجهنا فيه معه لله تبارك وتعالى ونسأله الإجابة والقبول وعلى الفور قام الإخوة المصلون هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة قاموا لأداء ركعتي السنة لأداء ركعتي الفجر فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ما أعظمك في رحمتك يا رسول الله ما أعظمك يا سيدي يا رسول الله نبيا وأبا في مجتمع كان قبل ذلك كان يعز البنين وتهون عليه البنات ها أنت يا سيدي يا رسول الله يا أبا زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ها أنت تقول يا حبيبي يا رسول الله من كانت له بنية فلم يعدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة صلى الله عليك يا رحمة يا رحمة الله تمشي على الأرض يا من وضع المولى عنك وزرك ورفع لك ذكرك وإنك يا خير خلق الله لعلى خلق عظيم إخوة الإيمان والإسلام في ساحة بيت الله تبارك وتعالى دائما عطاء زاخر وفير سرمدي الخير نحن في بيت الله تبارك وتعالى وفي هذه اللحظات لحظات ما بين الأذان والإقامة يستحب الدعاء وخير الدعاء ما كان من كتاب الله عز وجل معا ندعو الله تبارك وتعالى ونحن ننصت خاشعين لآيات كريمة من كتاب الله عز وجل آيات بينات نستمع إليها الآن في تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر نستمع للآية الآن من فضيلة قارئنا اليوم الشيخ عبد الفتاح الطاروطي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، درجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعد. تقيم الصلاة يرحمكم الله، استووا واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، من وصل صفا وصله الله، استووا

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. بارك اللهم لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اكتبنا من عبيدك السعدا، واهلك اللهم من بغى علينا واعتدى. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد نقلنا لكم من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، وكان معنا من أسرة قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومن أسرة المبتهلين فضيلة الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الجهري. طابت أوقاتكم أيها الإخوة المؤمنون بذكر الله عز وجل والتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا للزميل جمال عبد الكريم الماحي من الهندسة الإذاعية الخارجية، أيضا هذه تحيتنا للزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. شكرا متابعتكم، هذه تحياتي هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد.

شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن

لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك.

سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، قولهم إنا قتلنا معطوف على ما تقدم من الحيثيات، قلوبنا غلف بكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيمة، وأيضا بقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. المدهش هنا كلمة رسول الله، بقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. كلمة رسول الله أهي من قولهم؟ يبقى قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ده تبقى تدل على اللدادة المطلقة. إما هما لو قالوا قتلوه بس كده، إنما قالوا رسول، كأنهم كانوا عارفين رسول الله وبيقتلوه، ده عملية صعبة دي أوي. أدي واحد. أو أنها ليست من مقولهم الحقيقي وإنما من مقولهم التهكمي، زي ما يجي واحد مثلا عضل قوي وحمل أثقال ولا بتاع فتوة كده وبتاع، وبعدين يجي واحد يهزمه يقول لك يا سيدي أنا أديني ضربت الفتوة بتاع الله. يبقى إذا رسول الله دي كلمة قالوها إيه؟ تهكما. أو أن هذه من قول الحق سبحانه وتعالى مضموما إلى قولهم ليبشر عملهم، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، لم يشأ الله أن يذكر المسيح عيسى بن مريم إلا مردوفا بقوله رسول الله عشان يفزع الإيه؟ هم ما قالوهاش، إنما ربنا اللي محبش يجيب كلمة عيسى ابن مريم إلا وهي مردفة من رغم أنوفهم، وخاصة أن الكلام في النفي بكفرهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. فالله سبحانه وتعالى قال نسين أن عيسى ابن مريم ده مين؟ ده رسول الله. وما كان الله ليرسل رسولا ليبين منهجه للناس ثم يسلط الناس على قتله قبل ما يؤدي المهمة بتاعته، ده تبقى مسألة يعني. يبقى بيقول رسول الله ده عشان يبقى ايه؟ مقدمة يلتفت بها الذهن الى ان هذا القول كذب لانه ايه؟ رسول الله. وبعدين بعد ما يدهلنا بقى كده بالشكل ده يقول وما قتلوه، طب وما صلبوه جثنا ليه؟ طب هم قالوا ايه؟ احنا قالوا اننا قتلنا المسيح وصلبناه، فكيف ينصب النفي من الله سبحانه على قوله ما قتلوه وما ايه صلبوه؟ كأنهم بمجرد انهم ظنوا انهم قتلوه قبل ان يتوجهوا الى فكرة الصلب اشاعوها، قالوا ايه؟ انا قتلنا ايه
3: المسيح عيسى ابن مريم. هم صلبوه بعدين، ما قتلوش على طول وخدوه صلبوه، صلبوه بعدين. فبمجرد ما القتل عملوا ايه؟ طاروا بها قبل ان يفكروا في عمليه الايه، في عمليه الصلب. فقطعها الله عليهم من اول الامر، الا قتلوه ولا صلبوه. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. العمليه بتاعه الميلاد حصل فيها ضجه بكفرهم وقولهم على مريم ايه، وبعدين انهاء الحياه بتاعته بقالها ايه برضو ضجه. فكان ضجه في الميلاد وضجه في الايه، في الوفاه، ضجتين الاثنين. اقتران الضجتين كده ببعض في العمليه يدل على ان العقل يجب ان يكون له وحده تفكيريه. فساعة ما يتكلم عن قضية الميلاد لازم يستشعر أنها جاءت على غير سنن الوجود. فإذا قال اللهم أم بأطله ورفعوا منهم، وجت قضية مخالفة برضو للواقع، يقول له طب ما ابتدأت مخالفة، ابتدأت إيه؟ يبقى القسم من أوله إيه؟ عجيب. طب اشمعنا صدقنا أنه يجي من غير أب؟ طب لما يجي ربنا بقى يقول في انهاء الحياه انا رفعته كده وخدته، اقف في دي ليه بقى؟ هو الاولانيه كانت معقوله؟ طب ما هي مش معقوله. يبقى اذا الافلل الاثنين عجائب ولا لا؟ يبقى كان يجب ان يفهم ان العجيبه الاولى في الميلاد يجب ان تكون تمهيدا الى انه دخل الوجود ودخل الحياه بامر عجيب. فإن حدثتم أنه خرج من الحياة ومن حس الحياة بأمر عجيب فلا تستعجبوا، لأن من بدأ بعجيب لا تتعجب أن ينتهي بعجيب. الحق سبحانه وتعالى حكم وقال ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. كلمة شبه لهم ديا دليل على هوج المناولة للقتل. ما هو معنى شبه لهم يعني ألقي شبهه على إيه؟ على حد. دليل على إن المسألة كانت إيه؟ كانت غير طبيعية، ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش حزم التبين حاجة إيه؟ ونحن نعلم إن الحواريين والجماعة كانوا دايما يلفوا إيه؟ رصهم كده ويداروا إيه سماتهم فالقصة ولكن شبه لهم، يعني شبه لهم أنهم إيه؟ قتلوه وأنهم صلبوا. كلمة شبه لهم دي لازم تديني انني اعرف ايه الحكاية شبه لهم دي ازاي. هو ده بقى اللي اختلطت فيه الروايات. فمن قائل انهم حينما طلبوا عيسى ابن مريم عشان يقتلوه دخل خوخة، الخوخة هي باب في باب، اظن دي معروفة، يبقى باب كبير او كده معمول عشان نطلع منه حاجات كبيره. ولكن لما نكون عايزين ننفذ واحد ولا بتاع نعمل بتاعه صغيره كده علشان ما نفتحش الباب الكبير قوي ده، اسمها ايه دي؟ خوخه. وفي حاجه تانية اسمها روزنه، روزنه اللي هي يعني فتحه في الايه، في السقف. فلما طلبوا عيسى دخل الايه، الخوخه دي. فلما دخل الخوخه جه واحد اسمه تطيانوس وراح دخل ايه وراه. فلما سيدنا عيسى شاف الحكايه دي الهمه الله ان ينظر من اعلى، فنظر فوجد ايه شيئا ايه يكتب يرفعه، ادي الصوره اللي ايه. فلما استغيب القوم تطيانوس خرج عليهم فقالوا الله التاني فين؟ إن كان هذا تطيانوس فأين عيسى؟ وإن كان هذا عيسى فأين تطيانوس؟ الله، يبقى لازم اختلف عليهم تطيانوس بعيسى، يبقى ربنا ألقى شبه بيه، شبه عيسى على مين؟ تطيانوس. أدي شبه إيه؟ شبه له. أو أن عيسى عليه السلام حينما دخلوا عليه كان معه الحواريين، قال عيسى للحواريين أيكم يلقى شبهي عليه وله الجنة؟ يجي واحد يقول لك بقى حاجي له موت يوم يحدفه على واحد تاني، أصل التاني ملوش رسالة يكملها.
1: انما دول رساله هيكملها
3: وده هيروح له الجنه. طب هو عايز ايه من حياته ولا ايه انه يروح الجنه دي يبقى اقدم له خدمه ولا لا؟ فقبل واحد من الحوارين قالوا عليه ان اسمه شرخس فالقي شبهه ايه عليه
1: فقتلوا مين؟
3: صرخس. ألقي شبه عيسى على صرخس فإيه؟ فقتلوا.
1: وقالوا إنه حينما قالوا له إن رفع، لو حكاية رفع دي راحت لبقية اليهود حي إيه يأمنوا به بقى ولا لا، ويجوا للي عملوا فيه العملية دي. فراحوا جايبين واحد وإيه وقتلينه وألقي على الواحد ده شبه عيسى، رحنا قتلنا عيسى، او هو واحد ممن باع عيسى له. ولكن لما راى المنظر وانهم داخلين على عيسى ملفوفين كده وهم قاعدين، فقالوا ايكم عيسى؟ فالذي وشى به عندهم استيقظت ملكه التوبه في نفسه وقال بقى انا اخون الرسول وانا اعمل كذا وانا والله لا قايل انا عيسى عشان يقتلوني وتخلص الحكايه. فقال لهم انا عيسى. لم يتصوروا ان انسان يجيب على قولهم من عيسى ويقول انا لانه عارف انه هيتقتل، فمش عايزه تثبت دي بقى، مش عايزه ايه، لان مين اللي هيتطوع كده ويقول انا عيسى؟ قال انا عيسى باتم. او ان واحدا باع المساله وقالوا بثلاثين دينار وقال لهم ده انا حدلكوا عليه. او المهم الروايات دي كلها احنا ملناش يعني اهتمام بها قوي. المهم انهم قالوا قتلوه وانهم قالوا صلبوه، وقراننا الذي نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم قال ما قتلوه وما صلبوه. الحكايه حدثت ازاي؟ ربنا قال احنا رفعناه، خلاص انتهت المساله. انا باخد الجزئيات الدينيه الاول، فان صدقتها امنت بمنزلها ولا آمنت بمنزلها أولا فصدقت ولا لأنها من خلاص. هو قال كده انتهت المسألة. البحث في المسألة التانية دي لا إيه لا يعنينا في شيء، ويكفي أن الحق سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما إيه صلبوه. وبعد ذلك بين أن المسألة كانت إيه ما فيهاش تثبت بياني، إن قال لكن شبه له. ودي في حادثة زي دي تبقى مختلط فيها الأمور ولا لا؟ ده حادثة بتحدث والدنيا كلها موجودة والأعين كلها مفتحة ولهش في أوضة ولهش في حتة مستورة، ومع ذلك تختلف فيها الروايات وبيبقى فيه تصوير وتسجيلات، وبرضه يقول لك لا وده حصل كذا وده حصل كذا، لا انت ما شفتش وهو مرمي مش عارف ده فلان كان فوقه أبدا. شغلانة مع انها حادثة ايه مسجلة ومعلنة وحدثة عصرناها، ومع ذلك اختلفت الايه الرواية. فحدثة زي دي قبل وجود الاحتياطات اللي معمولة دي لازم تضطرب فيها الاراء ولا لا؟ لازم تضطرب فيها الايه الاراء. ويكفي ان الحق سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما صلبوه. يبقى اذا الحدثة انهاء حياة عيسى على الارض ليس لها الا هذه، انهم قالوا قتلوه وصلبوه، وربنا قال ما قتلوه وما صلبوه. يبقى باخي ولا مش باخي؟ طب ما جابش لنا حكاية انه مات، يبقى بقي الامر على اصل ما وردت به الاحاديث في ان الله سبحانه وتعالى ايه رفعه. ولا نستبعد هذا ما دمنا مسلمين، ما نستبعدش ان يكون الحق قد رفعه الى السماء، لان المبدأ لوجود بشر في السماء ثبت لرسولنا صلى الله عليه وسلم. رسولنا حدثنا انه عرج به الى السماء وانه طلع وقعد مده هناك وقال مش حصل. اذا فمبدا وجود بشر من الارض لا يزال على قيد الحياه البشريه الماديه ان يصعد الى السماء امر وارد ولا مش وارد؟ الخلاف ايه في المده، والمده ما تنقضش مبدا، قعد دقيقتين قعد عشرة، المهم انه هو فوق ولا لا، تنفس ولا لا، ومرت عليه مده ولا لا، المده ان كانت شهر زي ما تكون ساعه زي ما تكون يوم زي ما تكون سنتين زي ما تكون الى اخره، ملناش مصلحه. فان كان واحد يحاول انه يشكك في المساله دي نيجي نقول له يا سيدي كل امر قد يقف العقل فيه يتناوله الحق سبحانه وتعالى تناولا موسعا،
3: ما يجيبوش كده نص كده بحيث ان يعني يوقف العقل امام كده. فان قبله العقل قبله، وان لم يقبله وجدت له ايه؟ مندوحة. لانه امر ما يتعلقش بصلب العقيدة. هب ان انسانا قال لعيسى ما رفعش ومات، ما الذي زاد من العقائد او الاحكام عليه؟ هب ان واحد قال لا ما حصلش، ايه اللي زاد؟ يبقى امر ليه لا يضر في العقيدة ولا ايه؟ ايه يعني المسألة؟ يوم الامر الذي قد تقف فيه العقول يتناوله الحق سبحانه وتعالى تناولا موسعا رحمة بالمكلفين. الاسراء والمعراج، الاسراء نص الله عليه ايه؟ سبحان الذي اسرى، في كلام فيه دي لكن المعراج ما قالش وسبحان الذي عرج برسوله عروجا. ليه؟ لان اصل الاسراء آية ارضية، آية ايه؟ أرضية. اتنقل من مكة لمين؟ لبيت المقدس، وبيت المقدس ما راحوش هو أبدا، بدليل انه قالوا طب وصفه، فلو كانوا عارفين انه راحوا ما كانوش يقولوا ايه؟ وصفه. يبقى واثقين انه ما راحوش، وفيه في السكة قبائل شافته وأقام الدليل، يبقى آية أرضية من الممكن أن يقام عليها الدليل. سب بيت المقدس فعطفه ولم يذهب أبدا إليه. طب اللي في الطريق قبلوه وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، وجاءت القوافل مثبتة صدق الإيه، يبقى آية أرضية أمكن أن يدل عليها فجابها صريحة، سبحان الذي أسرى بعبده، مش كده؟ لكن المعراج مين اللي طلع للسماء بقى عشان نبقى نقول؟ طب يوصف لنا سدرة المنتهى. طب هم شافوا سدرة المنتهى دي إيه حي؟ طب في الطريق هيقابلوا مين؟ يبقى الآيات التي قد يقف فيها العقل يتناولها القرآن تناولا موسعا رحمة للعقول. ليه؟ لأن اعتقدت دي جايز، إن اعتقدت دي جايز ما تضرش في أصل الإيه؟ في أصل العقيدة ولا في أصول الإيه؟ التكليفات. مدارها التصديق. وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوض من الله بأن يدينا أحكام، ألا يفوض بأن يعطينا أخبار؟ هو فوضنا بأن يعطينا أحكام، إن عملنا بها أصيبنا وإن ما عملناهاش نعاقب، مش كده؟ بقى ما يفوضوش في انه يقول لنا شويه اخبار، يقول يوشك ان ينزل ابن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، اهو قال كده، وقال كده في كتاب صحيح البخاري، ده كلام كده. يجي يقول لك طيب امال الايات اللي يعني بنشوفها كده، يعني احنا ما بنملش من الحديث في هذه المساله، لانني لا اريد ان توجد قضيه عقديه بالنسبه للمسلمين خاصه وتقف في ايه؟ في رؤوسه. يقول لك يا اخي ده هو اني متوفيك ورافعك الي، متوفيك، احنا شرحنا الحته دي شرح واف، قلنا اني متوفيك ورافعك الي، هنا العطف بايه؟ بالواو، مش كده؟ متوفيك ورافعك. من قال ان الواو تقتضي الترتيب؟ الواو تقتضي الجمع بس، جاءني زيد وعمر جم ويا بعض جايز، جه زيد الاول جاي، جه عمرو الاول، انا ما قلتش جاءني زيد فعمر، لو قلت جاءني زيد فعمر يبقى زيد الايه، لكن لما اقول لك جاءني زارني زيد وعمر يقوم ويا بعض يصح، زيد جه الاول يصح، عمرو جه الاول يصح، يبقى زي الواو لايه؟ اسمها لمطلق الجمع، انهم اشتركوا في المجيء ليا بس، انما كيفيه ما لناش دعوه بها. طيب بقول ايه؟ إني متوفيك ورافعك، يبقى لا يدل على أن التوفي قبل الرفع، مش نص. ليه؟ أم قال لأن ربنا لما يجي في القرآن نفسه ويقول آيات تدل على هذا، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ومنك، منك يعني مين؟ ومن نوح، منك ومن مين؟ ومن نوح، تبقى ارتضى الترتيب دي. طب نوح فين وسيدنا فين؟ ده دي بعد مدة، يبقى إذن الواو ما تقتضيش الإيه؟ طب إيه وإنما جاب التوفي ليه؟ أم قال لك علشان يشعره بإن هو مش مرفوع دائما، لا ده الوفاء أمر مقطوع به، هيتوفى هيتوفى، يبقى الرفع دي عملية مرحلية، إنما هيتوفى هي إيه؟ أو إني متوفيك كما تقول. قلنا زمان أنك إذا كان لك دين عند واحد وقول إيه؟ ألم تعلم أني استوفيت ديني كله من فلان، يبقى معناه ايه كلمة استوفيت ديني كله من فلان؟ يعني خدته كله ولا لا؟ يعني خدته ايه؟ كله كامل، يبقى ده كان مظنة انه ايه انه يماطل في شوية. قال لك ان استوفيت ديني. استوفيت ديني يعني خدت ايه؟ توفيت ديني من فلان يعني خدته ايه كاملا. تعال بقى، الانسان منا مخلوق لله مادة وفي قلبها روح، مش كده؟ لما ربنا يريد ان ينهي حياته يقبضه بدون سبب في البنية، يموت كده حط في أنفه. ولما واحد يضربه على دماغه خبطة يموت ولا لا؟ هو يموت لأن الروح ما تحلش في جسم في عطب. الله، يبقى إذن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أخدك إلي وأرفعك مستوفيا، ما فيش فيك نقص، يعني بنيتك مش هتهدم، شيء من بنيتك يهدم؟ لا، أنا هاخدك كده إيه كامل. يبقى يموت طبيعي ولا لا؟ يموت إيه؟ يموت يبقى متوفيك آخذك كاملا. وأخذه كاملا يدل على أن بنيته لا تنقض بقتل أبدا، لأن الذي يموت بالقتل يبقى نقض للبنية أولا وبعدين يموت، ونقضت بنيته فمات. الموت يؤخذ حتف أنفه كده يعني من غير إيه، إنما القتل تهدم الإيه البنية فالروح تزهق. كلام كويس كده؟ بدليل أن الحق قال في كتابه الكريم أفإن مات أو قتل، يبقى الموت مقابله إيه؟ القتل. فكأنهم قالوا إن احنا قتلناه وهو قال ما قتلوه، يعني ما نقضوا بنيته. ما دام ما نقضش بنيته يقول له يا عيسى ده أنا هرفعك إلي كامل، ما حدش يقدر يعمل فيك إيه؟ ما حدش يقدر يعمل فيك حاجة. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. من اللي بيقول؟ ربنا بيقول تيقنوا أو ما قتلوه متيقنين أنهم قتلوه ولكن شكوا. هو اللي انقتل تطيانوس ولا انقتل سرخس ولا انقتل، اختلفوا في الحكاية دي. احنا قلنا زمان ان النسب، معنى النسب يعني تنسب حاجة لحاجة أو تسند حاجة لحاجة. ما تقول مثلا ذاكر محمد، ذاكر ده حدث نسبته لمين؟ لمحمد، يبقى اسمها نسبة. بس الأرض كرة، يبقى نسبت للأرض إيه؟ إنها كرة، يبقى اسمها إيه؟ نسبة. قلنا النسب دي بتيجي عليها ستة أشياء، يا إما علم يا إما جهل يا إما شك يا إما ظن يا إما وه. كل دي بتفرع على النسب. نسب مش متيقن انها حدثت، مشكوك فيها، يعني ايه حصلت ولا ما حصلتش. ان تساوى الامران يبقى ده اسمه ايه؟ شك. وان ترجح امر على امر يبقى ده ظن. يبقى ده ايه؟ يبقى الظن نسبة راجحة والشك نسبة متأرجحة قد بعضها. طب والوا نسبة مرجوحة، ما دام الظن نسبة راجحة انها حدث يبقى مقابلها ايه؟ الوهم. الشك الاثنين ايه؟ العلم بقى ده نسبة متيقنة مقطوع بها وواقعة وتقدر تقيم عليها دليل وتقدر تقيم عليها. يبقى اذا العلم نسبة واقعة وانت معتقدها تمام وهي واقعة وتقدر تقيم عليها الدليل. طب ان كانت واقعه ومتيقنه ولا تقدرش تقيم عليها دليل؟ اما قال لك انا بقلد بقى العيل الصغير لما بنعلمه قل هو الله احد يقدر يدلل على ان الله احد؟ انما بيقلد مين؟ بيقلد ابوه، بيقلد امه، بيقلد استاذه. مش عارف. يبقى النسبه واقعه ولا مش واقعه؟ الله احد، الله احد. متيقنه ولا مش متيقنه؟ متيقنه. انما يقدر يقيم عليها دليل الولد؟ يبقى ده اسمه ايه؟ تقليد. فان استطاع ان يقيم عليها الدليل تبقى دي العلم بقى. يبقى العلم عايز كم حاجة؟ نسبة واقعة ومعتقد عندي وأقيم عليها دليل، يبقى ده هو العلم بقى. غير كده إن كانت النسبة واقعة ولا أقدرش أقيم عليها دليل يبقى ده اسمه تقليد، أنت بتقلد. إن كانت النسبة غير واقعة وأنت بتقول إنها واقعة يعني الخلاف يبقى ده الجهل بقى. تبقى الجهل أن تعلم ولا أن تعلم قضية مخالفة للواقع. يبقى مش الجهل أن لا تعلم، الأمية أن لا تعلم لأنك تبقى سواء، إنما الجاهل عارف قضية إيه؟ قضية مخالفة، يبقى عايز عمليتين اتنين. العملية الأولى أننا ننزع الباطل منه ونديله الإيه. ولذلك الجهلاء هم اللي بيتعبوا ولا لا؟ هم اللي بيتعبوا. إنما الأم يتعب، الأم ذهنه فارغ، تقول له الحكاية مش عارفها صحيح، إنما تقول له على انتهت، إنما دوك عارف إيه، عارف قضية مخالفة للواقع، تقوم أنت تعدلها له، تعدلها له، يبقى الجهل هو اللي بإيه، هو اللي بيتعب. هنا جايب نسبتين ومقابلهم لبعض. اللي بيقعد بقى يفتش في القرآن يقول لك الله، طب يا اخوة ما قتلوها ما صاروا، ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه، طيب هو هو ولا مش هو، قتل ولا ما قتلش، طيب لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. جاب الشك وجاب مين؟ طب احنا قلنا الشك تساوي والظن مرجوح، أم قال لك ما هي أول الأمر ما بيجي يجي شك، يا ترى يا ترى، وبعدين يترجح إن حاجة حصلت، يوم تبتدئ شكا ثم تنتهي ايه، وقد تنتهي بعد ذلك الى علم يقيني. اوعى واحد يضحك عليك يقول لك ايه القران النسب عنده يعني سهل قوي، ده الشك غير الظن شغلانه دي. وانهم لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الايه الظن وما قتلوه يقينا. ما قتلوه قتلا محققا عندهم، ولا الله ينفي انه ما قتل، واسمع الكلمة دي على أنها حق إيه يقيني، واليقين ده هو الأمر اللي إيه الثابت الذي لا يتغير، ثابت. احنا كنا قلنا زمان اليقين هو الأمر الذي تتيقنه بحيث لا يطفو إلى الذهن ليناقش من جديد، اسمه إيه ده، اسمه إيه يقين. وقلنا إن له مراحل، يا ترى اليقين ده نشأ عن علم ولا عن عين ولا عن حقيقة، ايه الفرق بينهم؟ علم اسمه علم اليقين كده، في عين اسمه عين اليقين، انتوا بتقروا قرآن طبعا، علم اليقين وعين الايه، وفي حق الايه، حق اليقين. يبقى وردت في اليقين كم حاجة؟ ثلاث، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. انما كله يقين ولا لا؟ عال قوي. واحد بيتكلموا قال لك ده نيويورك دي بلد على كام جزيرة وسكانها كذا ومساحتها الضيقة، عملتهم خلوهم يعملوا فيها ناطحات سحاب للي ما شافش نيويورك، إنما أخبره منها من لا يتواتر على الكذب، يبقى بقى علم عندي ولا لا، وعلم متيقن ولا لا، لأن المعسكرات كلها اتفقت على الحكاية دي، والناس اللي راحوا أو شافوها أو جابوا صورها، تبقى علم يقين ولا لا؟ اسم علم إذا أخبرك من تثق به، يبقى ده اسم علم إيه؟ يقين، لا يتواطؤون على الكذب. طيب على الأول، فإذا جه واحد قال لي يا شيخ تعالى بقى ما أوريك إيه نيويورك دي اللي أنت مش مصدق إنها فيها ناطحات سحاب وكذا دور ومش عارف إيه، وخدني بطيارة كده وإيه وهبط بقى شوية، وقال لي شوف إيه نيويورك، يبقى بعد ما كانت علما بقت عينا، اسمه عين إيه دي؟ عين اليقين. جه واحد تاني بقى راح منزلني في نيويورك وخلاني بقى اجري هنا واروح امبير ستيت دي ولا اسمها ايه، واروح هنا واروح هنا واروح تمثال الحريه، يبقى ده اسمه ايه بقى؟ يبقى اسمى انواع اليقين هو ايه؟ حق اليقين. اللي بعدها اسمها ايه؟ عين اليقين. اللي بعدها علم اللي ينقل لك صوره انت ما شفتهاش انما انت مصدقه، اسمه عين الايه؟ انه اسمه عين الايه؟ عين. يبقى اليقين ثلاث كم مرحله؟ ثلاث، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. حق سبحانه وتعالى حينما تعرض لهذه المساله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين خذوه مني وصدقوني من قبل ما تشوفوه، ثم لترونها عين اليقين، تشوفوها. الصراط مضروب على متن جهنم، قبل ما نروح الجنة يا مؤمنين إن شاء الله هنشوفه بقى. يبقى إيه؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف، كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني تصدقوني في اللي أقوله لكم، يبقى ده علم إيه؟ اليقين. ثم لترونها عين اليقين، تشوفوه، انما تشوفوه وتدخلوه اهدي اللي سكت عنها هنا، يبقى المرتبة اللي ناقصة هنا ايه؟ عقلك هنا، اعوذ بالله. هم دوك اللي عايزوا بقى عقلك، مش احنا بقى، مش احنا بقى، يبقى هم دوك اللي عايزوا. يجي في سورة تانية، اقرأ كده وياك. فلا اقسم بمواقع ايه، وانه لقسم، انه لقرآن كريم في كتاب مكنون مسعود. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، نزل انزل هنا. وتصلية جحيم، ان هذا لهو حق اليقين بقى. ما عدناش لا علم ولا عين، ده حق ادخل بقى هنا. انما جابها بالنسبة لنا، لا ما جابهاش بالنسبة لنا. يبقى اذا يبقى ما قتلوه يقينا تيقنوا. فالذين لم يشهدوا الحادثة يأخذونها علم يقين، لأن الله قال. مش كده؟ والذين رأوها ودلسوا فيه، يبقى عين عين اليقين. والذي باشر عملية القتل للغير، يبقى حقيقة اليقين. يبقى كلها دائرة في اليقين ولا لا؟ يبقى وما قتلوه ايه؟ وما قتلوه يقينا. اما الايه اللي حصل يا سيدنا، بل رفعه الله اليه، وكان الله عزيزا اي لا يغلب. احنا قلنا العزيز يعني الايه؟ الشديد الصلب القوي اللي ما حدش يقدر ينال منه. وكان الله، انتوا عايزين تقتلوا رسوله؟ لا، هو غالب على الله، وغالب على ايه؟ على امره. وكان الله عزيزا حكيما، يعني بدينا نقول يعني الحكايه مش فتوانه، ده عزه بحكمه، لانها كلها لمصلحه الكون ولمصلحه الناس، مش عندنا قوه وجبروت علشان نستعملها كده، لا، انما بايه؟ بحكمه. فكان الله عزيزا حكيما. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. الله، احنا عندنا ان اللي نعرفها مرة تيجي شرطية، إن ذاكرت تنجح، مش كده ولا لا؟ إن حضرت إلى فلان أكرمك، شرطية. فيه إن اسمها إن النافية، لا التوكيد ديكها إنا، إنا بتشديد النون وأنا، إنما إن همزة ونون واحدة. مرة تيجي شرطية ومرة تيجي نافية. إن يتبعون إلا الظن، يعني إيه الآية بتاعتنا؟ إن يتبعون إلا الظن، ما دام إن نافية، شيل إن وحط واحدة صريحة في النافية. ما يتبعون إلا الظن. الذين يظاهرون من نسائهم، يعني يقولوا للمرأة أنت عليا كظهر أمي، يعني محرم عليا كظهر أمي. ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن أمهاتهم يعني إيه؟ إزاي يقولوا عليها أمي؟ ما أمهاتهم نفي، إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. الآية هنا هنا، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل. ما من أهل الكتاب أحد إلا يؤمن به قبل موته. شيل إن وحط إيه؟ ما. يبقى إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يبقى معناها إيه؟ ما من أحد من أهل الكتاب إلا وهو يؤمن به قبل أن يموت. نقول له إيه؟ وأنت حللت لي إن، إنما الضمائر دي إيه حكايتها؟ وإن أي ما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، الهي دي راح لمين؟ الى اين تعود الها؟ قبل موته. موت مين؟ نشوف بقى. يبقى انا عندي كم ضمير هنا؟ اثنين. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، انا عايز اشوف الهي دي الى اين تذهب؟ الى من؟ اولا مذكور عيسى، ومذكور اهل الكتاب، مش كده؟ طب دي راح لمين؟ الهي الاولانيه، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني بعيسى. طيب عيسى مذكور قبل موته، موت عيسى ولا موت أهل الكتاب؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت. مين؟ يصح اهل الكتاب ولا عيسى؟ ما هو اتنين صح ان يجي مرجع لهم. الاتنين يجي ايه المرجع لهم؟ يجي ليه ده اول؟ احنا عارفين اولا الضمير، الضمير ده صحيح علم من الاعلام من المعارف، الا انه لا بد له من مرجع. المرجع هو اللي بيبينه. جاءني رجل فاكرمته، يبقى اكرمت مين؟ الرجل، مش كده؟ عال قوي. يبقى اذا اللي عرف الهيه دي مين؟ مرجعه اللي هو مين؟ جاءني رجل فاكرمته. طيب ساعه ترجع الضمير على مرجعه، يبقى مرجعه هو اللي بيحدد لك معناه. فان كانت هناك الفاظ سبقت كل منها يصح ان يكون مرجعا، ان كان ضمير واحد نشوف، وان كان ضميرين نشوف هل يرجعوا الى الاول ولا للثاني، ولا واحد للاول وواحد للثاني. عايزه ايه؟ عايزه عمليه عقليه. ان الضمير من المعارف الا انه مبهم لا يبين معناه الا بمرجعه، فان رجع اما ان يكون معناه من مرجعه كله، او من ايه؟ من مثل مرجعه، او من بعض مرجعه. فان رجع الى امرين سبقا يبقى تحدد انت المعنى، فان صح معهما جاز ان تكون راجع الى هذا وراجع الى ايه؟ وراجع الى هذا. على الاول ايه الايه اللي عندنا؟ مش كده الايه اللي عندنا؟ تقدم شيئان، المسيح واهل مين؟ واهل الكتاب. وفيه ضميرين اثنين، نعمل ايه في الضميرين الاثنين دول؟ هل الضميرين عائدين على اهل عيسى؟ ادي واحد. هل عائدين الاثنين على اهل الكتاب؟ هل واحد راجع لعيسى وواحد راجع لاهل الايه؟ الكتاب. طب وان كان اللي راجع لعيسى هو الاول ولا الثاني؟ واللي راجع لاهل الكتاب الاول ولا الايه الثاني؟ ولا فيه مرجع ثاني لم يذكر ويعلم من السياق؟ زي ايه اللي يعلم من السياق ده؟ قال الحوار اللي حدث باليهود والمسيحيين والدوس دي كلها عشان الكلام في رساله محمد، مش كده ولا لا؟ وعايزين نثبت ان محمد رسول، فيمكن بيقول ما فيش واحد من اهل الكتاب حيموت الا لما يامن بمحمد. ادي معنى ده اذا كان بقى مش من الضمن الاثنين دول. وان كانوا الاثنين، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، نخليه لعيسى قبل موته. قبل موته صالح انه يكون لعيسى، وصالح انه يكون لمين؟ لاهل الكتاب. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى رسول ونبي قبل أن يموت عيسى. طب ودي إزاي؟ طب ده هو الحكاية بتاعت القتل دي فضلوا ناس ما يؤمنوش باليهود، أم قال لك يبقى لازم له عودة والكل حيجي خاضع ويقول له أنت كنت رسول، ولما يجي ينزل بعد كده ينزل من السماء يبقى الكل إيه؟ يؤمن به. يبقى أدي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى. ها المهمة الثانية إيه؟ إن الناس اللي ادعوا فيه إنه أولى، والناس اللي ادعوا إنه مش نبي، والناس اللي ادعوا كذا وكذا، في الآخر هيعملوا إيه؟ يبقى أمام منطق الحق ويؤمنوا به كلهم. أدي معنى. طب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت الأحد من أهل الكتاب. قبل أن يموت الأحد من اهل الايه؟ من اهل الكتاب. بيقول له اه ازاي بقى؟ ام قال له ما دام لا يؤمنن به قبل موته يبقى بمن يتاتى منه الايمان، وما دام بيتاتى منه الايمان يبقى دول في الناس اللي هيعصروا نزول عيسى. اللي هيعصروا مين؟ نزول عيسى. والتاني اللي ما عصرش نزول عيسى مات قبلها، خلاص تعلق الايمان به مش موجود. أو أن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بعيسى، قبل موته. وتبقى أهل الكتاب دي عامة حتى اللي موجودين الآن. طب اليهود لسه ما أمنوش؟ نقوم نقول له لا، كلمة قبل موته يدل على ساعة الاحتضار والغرغرة، لأن كل اللي بيكابر في حاجة بيكابر فيها عشان يحمي دنياه سلطة زمنية، انما ساعة ما يجي له الموت. ولذلك تلاحظ ان 90% من حقائق الكون المخفية يبديها الاموات عند احتضارهم، لانه خلاص بقى مقبل على مين؟ الدنيا كانت غراء، وبعدين بقى مقبل على مين؟ يوم يجي للولد الكبير يقول له يا ابن الدنيا ما تغنيش على الاخر، انا كنت خدت من فلان قد كده وعملت قد كده، انا قلت اللي مش عارف ايه. لا لا لا، وعمال عمال يجيب حقائق كانت ايه، كانت هي عنده، انما الدنيا كانت عاملاه ايه. فلما لم يجد بقى الا انه خلاص يقبل على الله، يوم يعمل ايه؟ يقوم يعمل يقول له لا كذا، والدنيا ما تكنش على الاكل، وبقد لفلان عمل كذا، وانا عملت كذا، وانا يا شيخ ظلمتك، وانا يا شيخ شتمتك، وانا عملت مش عارف فيك ايه. 90% من الحقائق الكونيه المخفيه على الناس التي كانت اسباب من اسباب النزاع، يجي الواحد عند الموت والمرض اللي يبقى يعني فاهم انه ما فيش منه ايه، يقوم يجي بقى يفوق لنفسه كده. ولذلك ايه، لقد كنت في ايه، في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني ما لم تكن تره اولا اصبحت ترى، فبدك تخلص ايه، تخلص نفسك فتقر بكل حاجة. يبقى الذين كفروا بعيسى ساعة ما يجيهم الموت انا والله عيسى مش عارف ايه ده، انما ينفع الايمان ده؟ لا، ما ينفعوش الايمان ده، والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان. عرفتها واحة ملأى بالعلم والبيان.
5: سمعتها
4: سجد القلب للديان.
5: كلمتها
4: هام بحديثها الوجدان.
5: حاورتها
4: قالت بكل لسان.
5: سألتها
4: ردت في موكب النور والإيمان.
5: أحببتها
4: بكل الود والعرفان.
5: أخذتها
4: منهجا لحياة بني الإنسان.
5: سألوني عنها،
4: أجبت إنها إذاعة القرآن.
5: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

كلام في الحب. النهاردة هنتكلم عن الحب كائن عام. ما أعذب الكلام في الحب؟ فهو حديث لا يمل الإنسان ولا يكل من النطق به أو سماعه أو البحث عنه في بطون الكتب أو العيش في قصة ما أو حتى في أغنية تبهج القلب وتوقظ مشاعر جميلة وعطرة. وللحق فإن حديث الحب حديث لا ينقطع، لأن الحب موجود في حياة الإنسان من ساعة أن يفتح عينيه على الدنيا. الحب الأول يبدأ مع بداية الوعي عند الطفل، بل إنه عند فرويد العالم النفساني المشهور يبدأ من ساعة مولده، وذلك بتعلقه بثدي أمه ودفء أعصابها وملمس أصابعها. وأول حب في حياة كل منا هو حبه وتعلقه بأمه، ثم يتحول إلى حب الأسرة كلها أو الحب العائلي الذي يجمع أفراد العائلة في رباط غير مرئي لكنه محسوس ومعلن. الأم والأب يمنحان دون مقابل ودون حتى كلمة شكر أولادهما من نبع حنانهما الذي لا يعوض ولا يمكن للسنين مهما طالت أن تحدده. والحب له توأم لا يكاد يفارقه، اسمه الفضيلة. بها يكتمل الحب، ومن خلالها ينمو ويكبر العمار والمحبة والمغفرة والرحمة والتسامح بين كل البشر. ولولا الحب ما قامت الدنيا، ولولا الحب ما عمرت الأرض، ولولا الحب ما بقي الإنسان يوما أو ساعة واحدة. وبالحب خلق الله هذا العالم الذي نعيش فيه، وبالحب قامت العدالة وظهر الحق. وأسمى أنواع الحب هو حب الله، والمتصوفون هم الذين ذاقوا وحدهم حلاوة هذا الحب السرمدي. ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد ما جاء على لسان الأديب الكبير محمود عباس العقاد أنه قال: ثلاثة أشياء ليست من اختيارنا، هي الميلاد والحب والموت. ولأن الإنسان عادة لا يستطيع الحياة بدون حب، فقد قامت رسالة السيد المسيح كلها على الحب، وقامت رسالة الإسلام على المحبة والتراحم والمودة. وأما رأي الإمام الغزالي في الحب، وهو أحد الأئمة المعدودين في علوم الدين وتفسير أركان الإسلام بطريقة عقلانية، عندما سئل عن الحب قال الإمام الغزالي أن أسباب الحب هي حب الإنسان لوجوده وبقائه، فإن طبع الإنسان يميل إلى دوام وجوده وسلامة أعضائه، ثم ماله، ثم ولده، ثم عشيرته، وأخيرا أصدقائه. ثانيا أن حب الإنسان لمن أحسن إليه، فالإنسان عبد الإحسان. والثالثة أن حب الإنسان لكل ما هو جميل، فإن الجمال محبوب. فمثلا يقال: هذا خلق حسن، وهذه سيرة حسنة، وهذه أخلاق جميلة، وهكذا. أما رابع هذه الأشياء فهو حب الإنسان لمن بينه وبين غيره مناسبة خفية في الباطن، كأن يكون بينهما تناسب في الأرواح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. ولذلك يقال أن الحب هو الآمر الناهي الذي يضيء قلوبنا وحياتنا نورا وحنانا ودفئا ومودة ورحمة وفضيلة. وقد أقسم بعض العارفين بقيمة الحب ومعناه أن الحب هو أجمل هبات الخالق لمخلوقاته من بني الإنسان، ولولا الحب ما عاش الإنسان ولا عمرت الأرض.

بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الوصايا للشيخ محي الدين أبي عبد الله الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بابن العربي. روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي، أوصيك بوصية فاحفظها، فإنك لا تزال بخير ما حفظت وصيتي. يا علي، إن للمؤمن ثلاث علامات: الصلاة والصيام والزكاة. وللمتكلف ثلاث علامات: يتملق إذا شهد، ويغتاب إذا غاب، ويشمت بالمصيبة. وللظالم ثلاث علامات: يقهر من دونه بالغلبة، ومن فوقه بالمعصية، ويظاهر الظلمة. وللمرائي ثلاث علامات: ينشط إذا كان عند الناس، ويفتر إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع الأمور. وللمنافق ثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يا علي، وللكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتى يفرط، ويفرط حتى يضيع، ويضيع حتى يأثم. يا علي، إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على ما آتاك الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتكه الله، فإن الرزق لا يجره حرص حريص، ولا يصرفه كراهية كاره. وإن الله سبحانه وتعالى جعل الروح والفرج في اليقين والرضا بقسم الله، وجعل الهم والحزن في السخط بقسم الله. يا علي، لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعوز من العقل، ولا وحدة أوحش من العجب، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا إيمان كاليقين، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق، ولا عبادة كالتفكر. يا علي، إن لكل شيء آفة، وآفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الرياء، وآفة الشجاعة البغي، وآفة السماحة المن، وآفة الجمال الخيلاء، وآفة الحسب الفخر، وآفة الحياء الضعف، وآفة الكرم الفخر، وآفة الفضل البخل، وآفة الجود السرف، وآفة العبادة الكبر، وآفة الدين الهوى. يا علي، إذا أثني عليك في وجهك فقل: اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني فيما يقولون، تسلم مما يقولون. يا علي، إذا أمسيت صائما فقل عند إفطارك: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. واعلم أن لكل صائم دعوة مستجابة، فإذا كان عند أول لقمة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا واسع المغفرة اغفر لي، فإنه من قالها عند فطره غفر له. واعلم أن الصوم جنة من النار. يا علي، لا تغتابن أحدا، فإن الغيبة تفطر الصائم. يا علي، إذا أكلت فقل: بسم الله، وإذا فرغت فقل: الحمد لله، فإن حافظيك لا يستريحان، يكتبان لك الحسنات حتى تنبذه عنك. يا علي، إذا رأيت الهلال في أول الشهر فقل: الله أكبر ثلاثا، والحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدرك منازل وجعلك آية للعالمين، يباهي الله بك الملائكة، يقول: يا ملائكتي اشهدوا أني قد أعتقت هذا العبد من النار.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نتابع معكم الآن حلقة جديدة من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق الهدى، وهذه حلقة جديدة من هذا البرنامج. يسرني أن أرحب فيه بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أحد أبرز دعاة وعلماء دمشق. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، تحدثنا عن مظاهر كثيرة من ضعف الإيمان، ونتوقف اليوم عند آخر هذه المظاهر التي قد لا تحصى، ولكن حاولنا وسعنا أن نحصي بعض الحالات وبعض المظاهر
2: البارزة
1: في مجتمعاتنا وبين أقراننا من المؤمنين الذين ضعف أو وهن إيمانهم. نعم. للأسف، نسأل الله عز وجل السلامة للجميع. من مظاهر ضعف الإيمان الفزع والخوف عند نزول المصيبة، والله سبحانه وتعالى يقول في الآية: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الفزع والجزع، هل هذا مظهر من مظاهر ضعف الإيمان، أم أن النفس البشرية جبلت على ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الآية الحاسمة في هذا الموضوع أن الله عز وجل يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
1: هناك استثناء،
2: ففي أصل التركيب البشري، في أصل جبلة الإنسان شديد الفزع من المصيبة، لكن الله استثنى المصلين، إلا المصلين. النقطة الدقيقة هو أن المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ من أجل أن تسير. علة صناعتها السير، وفيها مكبح يتناقض مع أصل صناعتها، لكن المكبح مهم جدا لسلامتها. كذلك الإنسان خلق ليسعد، خلق ليرحمه الله، خلق ليكون معافا سليما مطمئنا آمنا موفور الكرامة. أما إذا خرج عن منهج الله لا بد من مكبح يكبحه عن الاسترسال في هذا الطريق، فتأتي المصيبة للإنسان كالمكبح للسيارة حينما تنحرف عن الطريق، فإما إلى هاوية ما لها من قرار، وإما إلى سلامة. فحينما نفهم المصائب فهما بهذا المعنى، أنها مكبح في سيارة من أجل سلامتها، من أجل سعادة أصحابها. البطولة ليس أن تدرك نزول مصيبة، هذه يدركها أي إنسان. يعني يقع زلزال في بلد، تقع حرب أهلية في بلد، يقع اجتياح في بلد، تقل الأمطار في بلد، تغدو الأسعار في بلد، هذه كلها مصائب يدركها جميع الناس من دون استثناء. لكن فضل المؤمن أنه يفهم حكمتها، فإذا كشف الله لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء، وربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المصيبة لها خمس تفسيرات. لغير المؤمن، للعاصي، للكافر، مصيبة ردع أو قصم، ردع أو قصم، لأن الله جل جلاله من سننه مع عباده أنه يبدأ بالهدى البياني، والإنسان عليه أن يستجيب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن لم يستجب دخل في مرحلة أخرى، يأتيه تأديب تربوي، عليه أن يتوب. فإذا لم يتوب تأتيه مرحلة ثالثة، الإكرام الاستدراجي، فإن لم يشكر يقصم. فمصيبة الكفار المنحرفين والعتاة الظالمين قصم أو ردع. الآن مصائب المؤمنين، قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. معنى ذلك أن مصائب المؤمنين مصائب دفع أو مصائب رفع. الدفع كان في سرعة بطيئة فجاءت مصيبة فحفزته إلى سرعة عالية، كان يصلي صلاة شكلية فجاءت مصيبة فصار يصلي صلاة ممتلئة بالحرارة،
1: كانت هذه المصيبة دافعا له
2: إلى مستوى أرقى،
1: ذكرته بقدرة الله وقوته، ذكرته بأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وهكذا يعني
2: هذه المصيبة دفعته من مستوى ضعيف إلى مستوى قوي. هذه المصيبة جعلته يتقن عباداته، جعلته يغض بصره عن محارم الله، جعلته يضبط لسانه. فحينما كان مقصرا كان متفلتا من بعض الأوامر التفصيلية، فجاءت هذه المصيبة وحملته على الطاعة، إذن هي مصيبة دفع. وحينما يكون للإنسان عند الله رتبة لم ينلها بعمله لا بد من أن ينالها بصبره، فتأتيه مصيبة وترفع مقامه إلى المستوى الذي يليق به. فمصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، بينما مصائب الأنبياء مصائب كشف. يعني هناك كمال ينطوي عليه الأنبياء لا يمكن أن يظهر إلا بمصيبة، كما كان مع النبي في الطائف، يعني مشى إليهم 80 كيلومتر على قدميه وردوه شر رد، فجاءه جبريل وأن يكون ملك الجبال بإمرته، فلو شاء لأطبق عليهم الجبلين، قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. فالأنبياء مصيبتهم كشف، والمؤمنون مصيبتهم دفع ورفع، والكفار والعتاة والظالمون مصيبتهم ردع أو قصم. هذه فلسفة المصائب. وفلسفة أخرى: حينما طاف على أصحاب الجنة طائف على بستانهم فأصبحت كالصريم، وفي اليوم التالي تنادوا مصبحين ورأوا أن محاصيلهم قد بارت وقد أتلفت، قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال تعالى: كذلك العذاب. يعني ما من عذاب أسوقه لكم في الدنيا يا عبادي إلا من أجل أن تعودوا إلي وأن تتوبوا. فهذه فلسفة المصيبة في الإسلام. إن الإنسان خلق هلوعا، هذا ضعف لصالحه، لأنه لو لم يخاف لا يتوب إلى الله. لو أن إنسانك عمل فحص وجد في كتلة بجسمه، يسارع إلى الصلاة، إلى قيام الليل، إلى الدعاء، لأنه قضية خطيرة. لو أنه لا يخاف لا يتوب، خلق هلوعا من أجل أن يتوب. أخ زياد الله يجزيك الخير، أنت حينما ترى كمبيوتر غالي جدا، في كمبيوترات صناعية غالية جدا بالملايين ثمنها، فيها وصلة ضعيفة اسمها بالتعبير الاصطلاحي فيوز، عبارة عن خط كهربائي ضعيف جدا، لو جاء التيار عالي يسيخ هذا الخط وينقطع التيار. هذا الفيوز يحفظ هذا الجهاز الغالي من العطب. وكذلك تأتي المصيبة فتحول بين الإنسان وبين التدهور، وكأن يد الله الرحيمة تدخلت فأنقذت هذا الإنسان. الله عز وجل قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المصائب من النعم الباطنة، فكلما كنت أقرب إلى الله فهمت على الله حكمته. قال: عجبت لأمر المؤمن، يقول النبي الكريم، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. هو يرى حكمة الله، يرى أن عطاء الله يكون تارة بالإمداد وتارة بالمنع. إذا كشف الله لك حكمة المنع عاد المنع عين العطاء، فالمؤمن يستسلم لله.
1: ومن مظاهر ضعف الإيمان هذا الخوف والجزع عند نزول المصيبة، لا يسلم أمره إلى الله. نعم. ولا يقول لأصبر وأستغفر. نعم. وأتوب إلى الله. فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، عندما تقول الأم في لحظة حنو على ولدها: لو أنه لا قدر الله أصابه مكروه لا سوف ألحق به. نعم. أو سوف. نعم. يعني من هذه العبارات التي. نعم. يتداولها البعض: لو أصاب والدي مكروه أو توفي هذه مصيبة كبيرة. نعم. لا حياة لي بعده، وهكذا. من
2: هذا من ضعف الإيمان.
1: نعم.
2: أما لو أنك آمنت أن الله عز وجل حكيم عليم، وأنه قدر فأحسن التقدير، وأن هذا قراره، وأن هذه حكمته، وأنه عليك أن تكشف، أن تستسلم لله عز وجل، لما كنا في هذا الوضع.
1: نعم.
2: يعني الحقيقة الانهيار المفاجئ لمصيبة نزلت دليل ضعف الإيمان. والدليل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. بس ما كل مصل يصلي. ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب. كل ذلك
1: لي. سبحانه وتعالى أعطانا المواصفات.
2: نعم. وعزتي
1: التي
2: وجلالي.
1: يتقبل.
2: نعم.
1: بها.
2: نعم. وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلمة والظلمة نورة، يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه ويقسم علي فأبره. في نقطة دقيقة جدا، كلمة ليس كل مصل يصلي، ماذا قال الله عز وجل؟ إلا المصلين. هو كل واحد يصلي يظن أنه ضمن هذه الدائرة؟ لا، نحن عندنا قاعدة في المنطق
1: يرجو ذلك، ولكن
2: عندنا قاعدة في المنطق.
1: نعم.
2: أن الصفة قيد. أنا أقول لك الآن إنسان، هذه تنطبق على 6,000,000,000,000. لو كتبت كلمة أخرى، إنسان مسلم، تنطبق على 1,200,000,000,000.
1: نعم.
2: لو قلت إنسان مسلم عربي، تنطبق على 500,000,000,000 فرضا.
1: نعم.
2: وكتبت إنسان مسلم عربي مثقف، تنطبق على 1,000,000. لو كتبت إنسان مسلم عربي مثقف طبيب، 500,000. طبيب قلب صاروا 100، مقيم في بيروت مثلا 5
1: تخصص.
2: كلما أضفت صفة ضيقت الدائرة. واضحة هذه؟
1: نعم.
2: الآن: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. دائرة واسعة جدا. الذين هم على صلاتهم دائمون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين،
1: تضيق الدائرة،
2: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. نعم. إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يعني الدائرة تضيق جدا الدائرة.
1: نعم.
2: فهذا المصلي صلاة حقيقية، هذا ناج من الهم والحزن والقلق والخوف
1: والجزع،
2: مستسلم لله عز وجل، راض بقضائه وقدره. يعني هذه المرأة الصحابية الجليلة التي كان زوجها في الجهاد وكان ابنها مريضا مرضا عضالا. فلما جاء زوجها من الجهاد سألها عن الصغير، قالت هو في أهدأ حال، هو قد مات. لم تخبره. استقبلته وأطعمته وتزينت له، وفي الصباح قالت له لو أن جارا لنا أعطانا وديعة ثم استردها أنغضب؟ قال لا. قال وهكذا فعل الله عز وجل. يعني الصحابة علمونا أن المصيبة يجب أن تستقبلها بالرضا بالسرور، لأنه الله عز وجل كله خير. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. والله إنني قرأت في بعض الآثار أن بعض الصحابة كان يتزين إذا ألمت به مصيبة حتى يعبر لمن حوله أنه راض عن الله. يطوف حول الكعبة، قال له يا ربي هل أنت راض عني؟ يمشي وراءه الإمام الشافعي، قال له يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال يا سبحان الله من أنت؟ قال له أنا محمد بن إدريس. قال له كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ قال يا هذا إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. البطولة أن أرضى بالمصيبة، وهذا وسام شرف كبير. طبعا هناك مصائب تأتي من تقصيري أنا، حينما أطبق ما علي وأخذ بالأسباب وشاءت بعدها حكمة الله أن يكون شيء أنا أقبله من الله عز وجل. وهذا الآن
1: أما إذا قصرت ولم تأتي بالأسباب وهكذا فهناك
2: جزاء التقصير صح، موضوع ثاني صح. أما النقطة الدقيقة أن الإنسان حينما يفزع من المصيبة يصاب بما يسميه الأطباء الشدة النفسية، والشدة النفسية وراء الأمراض كلها، حتى إن الشدة النفسية تضعف جهاز المناعة، وجهاز المناعة مسؤول عن الأمراض السرطانية والجرثومية. فأنت حينما تثق بالله ولك معنويات عالية جدا هذا يعين على شفائك من مرضك، وهذا يعين على مقاومة الأمراض مقاومة الأحزان. يعني عظمة المؤمن أنه راض عن الله لا ينهار أمام مصيبة.
1: والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هنا قوة الإيمان تكمن في بعض جوانبها في هذا الأمر، أن يكون قابلا راضيا صابرا على قضاء الله وقدره. والإيمان من أركانه الإيمان بالقضاء والقدر،
2: خيره وشره من
1: خيره
2: الله،
1: وشره من الله.
2: وكلمة شره كلمة نسبية، فقد يأتي فقر طارئ، هذا الفقر حملني على طاعة الله، هو بالنسبة إلي مصيبة وشر، أما حينما أرى نتائجه خير. حينما يغضب الأب من ابنه الذي يلهو بلعبة فيحطمها من أجل أن يدرس ويدرس ويصبح بمقام عالي جدا في المجتمع، يشكر والده على تحطيم هذه اللعبة مع أن في سنه تحطيمها شر، يحبها كثيرا فحطمها أبوه لأنها ألهته عن الدراسة. هكذا
1: نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. نعد بإذن الله تعالى أن نتناول أسباب ضعف الإيمان بعد أن تناولنا مظاهر ضعف الإيمان. فالأسباب متعددة وكثيرة، ويأتي بعد الأسباب عرض العلاجات
2: إن شاء الله.
1: إذا صح التعبير.
2: فنسأل
1: الله العلي القدير أن نكون من المؤمنين حقا ومن الأقوياء في إيمانهم بإذنه تعالى. أشكركم فضيلة الشيخ، وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 16 من أكتوبر تشرين أول لسنة 2026 ميلادي، والخامس من جمادى الأولى لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. ملك الأردن يختتم زيارته إلى أستراليا، تعاون أمني واقتصادي واستعادة أثر نادر. كاميرا سرية على متن سفينة بحرية أسترالية تثير تساؤلات أمنية وتحقيقات عسكرية. كامبرا، هل حان وقت تدخل الحكومة؟ استطلاع يكشف دعم الأستراليين لمقترح وضع سقف للإيجارات. ومن العناوين العالمية، سوريا آخرهم معراج أورال، تعرف على 9 من أبرز المتورطين بجرائم ضد السوريين. نتنياهو يزعم خلال مهرجان انتخابي أمام الدروز، نتنياهو يزعم اتصاله بالرئيس أحمد الشرع العام الماضي. حزب الله اللبناني يقر، حزب الله يعترف

0: ملكية شحنة متفجرات ويطالب باستعادتها. تقرير حقوقي يكشف حالات إطلاق نار على الأسرى بالسجون الصهيونية. اليمن: قتلى ومصابون بهجوم حوثي على القصر الرئاسي بعدن وصواريخ باليستية تستهدف مأرب. حماس تدين افتتاح كولومبيا السفارة بالقدس وتحذرها من الرهان القاصر على الكيان الصهيوني. ضاحية بيروت لبنان: بيوت مدمرة وأخرى هجرها سكانها، نقص التمويل يعرقل إعادة ترميم. ضاحية بيروت. فلسطين المحتلة غزة: شهيد بغزة وجيش الاحتلال يواصل تدمير المنازل في القطاع. فلسطين المحتلة غزة: مزارعو النخيل في غزة يمنون بخسائر فادحة جراء تجريف الاحتلال لأراضيهم. وزارة الخارجية البحرينية تقول: وزير خارجية البحرين يلتقي الرئيس الصهيوني في أذربيجان. باكستان: مقتل 28 طالبا ومعلما بانهيار سقف في مدرسة في باكستان. السلطات الأمريكية تجري قضية لسحب الجنسية والترحيل، أنباء عن مصادرة جواز سفر إلهان عمر وهاتفها. أوكرانيا: أوكرانيا في مهب التحول الأمريكي الروسي، هل تنقذ أوروبا كييف بأموال موسكو المجمدة؟ روسيا: روسيا تستأنف صادرات الديزل وزيلينسكي يعلن العودة لضرب المصافي. لافروف يؤكد يقول: لن نقبل هدنة تتيح لأوكرانيا إعادة التسلح. زيلينسكي يتوعد بضرب مصافي النفط الروسية وقيود ستارلينك تربك المسيرات الأوكرانية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: بعد 10 سنوات على آخر زيارة رسمية لأستراليا، بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في كامبرا سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة. وتوجت المباحثات باتفاق على تعميق التعاون الدفاعي والأمني وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار ودعم الجهود الإنسانية. كما شهدت الزيارة خطوة ثقافية بارزة تمثلت في إعادة أستراليا قطعة أثرية نادرة إلى الأردن يعود تاريخها إلى نحو 12,000 عام قبل الميلاد. كامبرا: فتحت السلطات العسكرية الأسترالية تحقيقا بعد العثور على كاميرا جرى تركيبها سرا على متن سفينة تابعة للبحرية الملكية الأسترالية في حادثة أثارت مخاوف بشأن الخصوصية والإجراءات الأمنية داخل المنشآت العسكرية. وأكدت قوة الدفاع الأسترالية أنها أبلغت قبل أيام بالعثور على جهاز تصوير مخفي داخل إحدى الراسية في مكينة كانز بولاية ليوين المقصورات على متن سفينة التدريب البحرية كوينزلاند، مشيرة إلى أن القضية أحيلت فورا إلى الشرطة العسكرية للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه. وجاء الكشف عن الواقعة بعد أن استخدمت السناتور جاكي لامبي الحصانة البرلمانية للحديث عن معلومات تلقتها تفيد بأن الكاميرا وضعت في منطقة استحمام تستخدم من قبل النساء على متن السفينة، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه رسميا قوة الدفاع حتى الآن. كامبرا: تكشف التقارير في جميع أنحاء أستراليا عن حجم أزمة كلفة المعيشة التي تدفع كثيرا من الأشخاص لتخطي وجبات الطعام أو التعثر في سداد الفواتير أو التوقف عن إدراج أطفالهم في النشاطات الرياضية والمدرسية، وهي بعض من تداعيات ارتفاع الإيجارات. فهل يكون فرض سقف للإيجارات هو الحل؟ أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. سوريا: بعد إعلان السلطات السورية أمس القبض على المتهم الأول بمجازر بانياس علي كيالي المعروف بمعراج أورال، فإنه ينضم إلى سلسلة أسماء بارزة متهمة بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الشعب السوري وتم توقيفهم عقب سقوط نظام الأسد. ويشكل اعتقال كيالي محطة بارزة في مسار ملاحقة مرتكبي الجرائم خلال سنوات الثورة السورية واستمرارا لملف العدالة الانتقالية في سوريا، حيث تم محاكمة بعض المتورطين بارتكاب جرائم خلال سنوات الثورة السورية فيما تتواصل جلسات محاكمة متهمين آخرين. نتنياهو يزعم: في أول حديث علني عن تواصل مباشر بين الرجلين، زعم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أحداث السويداء التي جرت العام الماضي. وتحدث نتنياهو عن تفاصيل المكالمة خلال كلمة ألقاها أمام تجمع انتخابي مع أبناء الطائفة الدرزية في الكيان الصهيوني، تطرق فيها إلى أن الجهات التي تعرض لها الدروز في سوريا في يوليو تموز 2025. حزب الله اللبناني يقر أقر حزب الله اللبناني أمس بأن السيارة التي ضبطتها قوى الأمن اللبناني الأسبوع الماضي وتحمل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة تعود بالفعل له، وسط تشديد الحكومة على أنها ستتعامل بحزم مع أي سلاح غير شرعي. وكانت القوى الأمنية في منطقة ظهر البيدر على الطريق الدولي المؤدي إلى سوريا أوقفت الخميس الماضي شخصين يشتبه بانتمائهما لحزب الله أثناء نقلهما 500 كيلوغرام مواد متفجرة موزعة بين 250 كيلوغراما متفجرات من نوع TNT و250 كيلوغراما من نوع C4 الشديد الانفجار، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي. تقرير حقوقي يكشف: كشفت منظمتان حقوقيتان صهيونيتان أمس عن تلقيهما 22 إفادة على الأقل من أسرى ومعتقلين معظمهم فلسطينيون بشأن إطلاق حراس السجون الصهيونية النار عليهم بما سبب لهم إصابات خطيرة. ووثق تقرير مشترك نقلته وكالة الأناضول عن منظمتي أطباء لحقوق الإنسان واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في الكيان الصهيوني حالات لإطلاق النار على الأسرى في السجون. اليمن: أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن الهجوم الحوثي على قصر معاشيق أمس يمثل امتدادا لنهج الاعتداء على المطارات والمنشآت النفطية في اليمن والسعودية، مضيفا أن عملية فجر اليمن ماضية لاستعادة مؤسسات الدولة ويبسط سلطتها على كامل التراب الوطني وصولا إلى صنعاء. وأعلن وزير الصحة اليمني مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 في الهجوم على المجمع الرئاسي في عدن، بينما أعلنت وزارة الإعلام أن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بخير. حماس تدين: أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأشد العبارات إقدام حكومة كولومبيا على افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مطالبة إياها بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر وعدم المضي فيه. وعدت الحركة في بيان صحفي صادر أمس هذه الخطوة اعتداء وتعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الأممية الرافضة لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، مؤكدة أن القدس أرض فلسطينية محتلة. ضاحية بيروت لبنان: بعد أشهر على وقف إطلاق النار يعود ملف البنايات المتصدعة في ضاحية بيروت الجنوبية إلى الواجهة، لا سيما قبل فصل الشتاء، حيث يحاول السكان ترميم مساكنهم التي دمرها القصف الصهيوني الأخير. ويمثل ملف البيوت التي دمرها الاحتلال تحديا أساسيا للسلطات اللبنانية التي تشكو نقص التمويل، لكن أعمال ترميم آلاف المنازل المدمرة كليا أو جزئيا قد بدأت وفق تقرير أعدته مراسلة الجزيرة كاترين حنا. فلسطين المحتلة غزة: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون أمس بقصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وسط عمليات نسف لمباني سكنية بمناطق متفرقة. وأفاد مصدر طبي لوكالة الأناضول باستشهاد الفلسطيني محمد خلة وإصابة آخرين بغارة شنتها طائرة مسيرة صهيونية على تجمع للمدنيين في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة غزة: يواجه مزارعو النخيل في قطاع غزة خسائر كبيرة خلال موسم البلح هذا العام بعد تجريف مساحات واسعة من مزارع النخيل، ولا سيما في المناطق الواقعة شرق الخط الأصفر، فضلا عن تضرر البنية التحتية الزراعية ونقص المياه والأسمدة والمبيدات وتراجع القدرة الشرائية للسكان، مما أضعف الإنتاج وألحق أضرارا بمصدر الرزق آلاف العاملين في هذا القطاع. وزارة الخارجية البحرينية تقول: قالت وزارة الخارجية البحرينية الأربعاء إن الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ استقبل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا المنعقد في العاصمة الأزرية باكو. وبحسب بيان الوزارة فقد بحث اللقاء فرص تعزيز العلاقات الثنائية في إطار إعلان تأييد السلام والمبادئ الإبراهيمية ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية. باكستان: لقي 28 طالبا ومعلما حتفهم في حين أصيب آخرون جراء انهيار سقف مدرسة خاصة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان. وأكدت مصادر طبية وأمنية أمس أن الحادث وقع في حي دير كولوني بمدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين بين الطلاب والكادر التعليمي. السلطات الأمريكية تجري: تكشفت الأربعاء جوانب من التحقيق الذي تجريه السلطات الأمريكية بشأن عضو مجلس النواب إلهان عمر بعد مداهمة منزلها الاثنين الماضي، إذ ألمح مسؤولون إلى أن هذه الجهود تهدف في نهاية المطاف إلى ترحيل النائبة الديمقراطية من الولايات المتحدة، في حين قالت مصادر إن السلطات صادرت جواز سفرها وهاتفها. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مصدر مطلع أن السلطات أصدرت مذكرات استدعاء بحق بعض أقارب عمر للإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة محلفين كبرى تجمع أدلة في ولاية مينيسوتا في إطار التحقيق الفيدرالي بشأن أوراق الهجرة الخاصة بعمر. وذكر المصدر أن السلطات الفيدرالية صادرت هاتف النائبة. أوكرانيا. تواجه أوكرانيا مرحلة جديدة من الضغوط السياسية والعسكرية مع إعلان اتفاق أمريكي روسي بشأن الديزل، وتوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية مع كييف، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الدعم الأمريكي في وقت تتواصل فيه الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية. وفي هذا السياق سلطت تقارير لموقع ميديا بارت ولوموند الضوء على التحولات التي تشهدها العلاقة بين واشنطن وموسكو وعلى الخيارات المتاحة أمام الأوروبيين لتأمين استمرار الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا. روسيا. قال الكريملين أمس إن الديزل الروسي بدأ يصل للأسواق العالمية عقب اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الإمدادات وخفض أسعار الوقود، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية. وتعيد هذه التطورات منشآت الطاقة إلى واجهة الحرب بعد أيام من إعلان ترامب هدنة لوقف استهدافها واتفاقه مع موسكو على توريد كميات إضافية من الديزل إلى أسواق الأمريكية والعالمية في خطوة أثارت انتقادات أوكرانية وأوروبية. لافروف يؤكد. أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تعارض العقوبات الأحادية وما أسماها محاولات الغرب عرقلة التعاون التجاري الدولي، مشددا على أن موسكو لن تقبل بوقف إطلاق النار في أوكرانيا إذا كان سيتيح لها إعادة تسليح قوتها. وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأذربيجانية على هامش مشاركته في قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا، تناول فيه تطورات الحرب في أوكرانيا وآفاق التسوية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة، زيلينسكي يتوعد. قتل 5 أشخاص وأصيب 18 آخرون على الأقل في هجمات روسية طالت مناطق أوكرانية عدة، في حين أعلنت موسكو إسقاط 166 طائر مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية عدة بينها منطقة موسكو وشبه جزيرة القرم، في وقت توعد فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي باستئناف عمليات استهداف مصافي النفط الروسية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا. ملك الأردن يختتم زيارته إلى أستراليا تعاون أمني واقتصادي واستعادة أثر نادر. كيمبرا. كاميرا سرية على متن سفينة بحرية أسترالية تثير تساؤلات أمنية وتحقيقات عسكرية. كاميرا. هل حان وقت تدخل الحكومة؟ استطلاع يكشف دعم الأستراليين لمقترح وضع سقف للإيجارات. ومن العناوين العالمية سوريا، آخرهم معراج أورال تعرف على 10 من أبرز المتورطين بجرائم ضد السوريين. نتنياهو يزعم خلال مهرجان انتخابي أمام الدروز، نتنياهو يزعم اتصاله بالرئيس أحمد الشرع العام الماضي. حزب الله اللبناني يقر. حزب الله يعترف بملكية شحنة متفجرات ويطالب باستعادتها. تقرير حقوقي يكشف. تقرير حقوقي يكشف حالات إطلاق نار على الأسرى بالسجون الصهيونية. اليمن. قتلى ومصابون بهجوم حوثي على القصر الرئاسي بعدن وصواريخ باليستية تستهدف مأرب. حماس تدين. حماس تدين افتتاح كولومبيا سفارة بالقدس وتحذرها من الرهان القاصر على الكيان الصهيوني. ضاحية بيروت لبنان. بيوت مدمرة وأخرى هجرها سكانها، نقص التمويل يعرقل إعادة ترميم ضاحية بيروت. فلسطين المحتلة غزة، شهيد بغزة وجيش الاحتلال يواصل تدمير المنازل في القطاع. فلسطين المحتلة غزة، مزارعو نخيل في غزة يمنون بخسائر فادحة جراء تجريف الاحتلال لأراضيهم. وزارة الخارجية البحرينية تقول وزير خارجية البحرين يلتقي الرئيس الصهيوني في أذربيجان. باكستان، مقتل 28 طالبا ومعلما بانهيار سقف مدرسة في باكستان. السلطات الأمريكية تجري قضية لسحب الجنسية والترحيل، أنباء عن مصادرة جواز سفر إلهان عمر وهاتفها. أوكرانيا. أوكرانيا في مهب التحول الأمريكي الروسي، هل تنقذ أوروبا كييف بأموال موسكو المجمدة؟ روسيا تستأنف صادرات الديزل، وزيلينسكي يعلن العودة لضرب المصافي. لافروف يؤكد، لافروف يقول لن نقبل هدنة تتيح لأوكرانيا إعادة التسلح. زيلينسكي يتوعد بضرب مصافي النفط الروسية وقيود ستارلينك تربك المسيرات الأوكرانية. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 12 درجة. غدا السبت ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 12 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 12:41، يرفع الأذان العصر تمام 4:19، يرفع الأذان المغرب تمام 7:11، ويرفع الأذان العشاء تمام 8:31. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

0: والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مرزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان الجليس الصالح بيطول العمر. الله الله، الدراسات الحديثة بتأكد على أهمية العلاقات الاجتماعية في رفع نظام المناعة والتمتع بصحة أفضل. وهنا نتذكر كيف أن أول عمل قام به النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لما هاجر للمدينة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار.

ولذلك قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن

وبتقول الدراسات إن أهم صحبة هي بالنسبة للكبار. خلينا نتأمل إزاي إن القرآن الكريم ما غفلش أبداً أهمية الصداقة والصحبة الحسنة بالنسبة لكبار السن. يقول تعالى هو بيأمرنا بحسن صحبة الأبوين، وصاحبهما في الدنيا معروفا، صدق الله العظيم في سورة لقمان. فلو اتبع كل واحد مننا القاعدة الذهبية دي، صحبة أمه وأبوه بالمعروف، بتروح كل مشاكل كبار السن. زي ما أنه الخطاب في القرآن الكريم بيجي دايما بصيغة الجمع وبيأمرنا بالتعاون، مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وآيات بتأمرنا بإننا ما نتفرقش ونعتزل الناس، بل نبقى متحدين متماسكين، كما في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. وآيات كثيرة في القرآن بتحض المؤمنين على التعاون والعمل الصالح. فالإسلام أحبابي بيأمرنا دايما بحسن الصحبة والمودة بين المؤمنين

يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. وتأملوا إزاي جه الخطاب دايما بصيغة الجمع عشان يأكد لينا الله تعالى على أهمية إنه نبقى ضمن الجماعة. فالذئب بيأكل من الغنم القاسية، وأوصانا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالصديق الصالح، وإن إحنا نحرص عليه وما نعزلش نفسنا، بل إن المؤمن اللي بيخالط الناس وبيصبر على أذاهم أفضل من المؤمن اللي ما بيخالطش الناس وما بيصبرش على أذاهم. ما تنسوش إن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت ملانة بالصحبة الصالحة، ملانة بصلة الرحم وبالعطف على الصغير ورحمة الكبير ومساعدة الناس والصبر عليهم. وكل ده يؤكد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سبق العلماء إلى التأكيد على أهمية الصحبة الصالحة. ربنا اجعلنا وإياكم دايما من جلساء الصحبة الصالحة. آمين.

أحبك الله، ومع أجمل الصباحيات الإسلامية إلى كل صديق عزيز على القلب، صباح الخير، صباح الدعاء الجميل. جعل الله تعالى صباحكم مليان بالحب والحاجات الجميلة، وبارك الله ليكم في الصباح الرائع ده. أسأل الله تعالى في هذا الصباح لكل الأحبة حياة ملانة بالحب والمودة، صباح الحب، صباح الدعاء، ذكر الله تعالى، صباح الخير، صباح الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، صباح حسن الظن بالله تعالى، صباح الخير لكل المسلمين في العالم. ربنا يجعل هذا الصباح هادي عظيم ملان بالإيمان. اللهم نور حياتنا بنور الإيمان والسلام يا رب العالمين. صباح جميل للكل. اللهم اجعل الصباح ده هادي ملان بالإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا احنا كل اللي منحبه في هذا الصباح يا رب العالمين. اللهم نور حياتنا بنور الإيمان ونور الذكر بنور أسماءك الحسنى يا رب العالمين. صباح الخير لكل الأحبة، صباح الخير لكل الأصدقاء، صباح معطر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صباحتكم منورة بذكر الله تعالى. الأحلام رح تتحقق بمشيئة الله تعالى. كل صباح وإحنا منقرب من تحقيق أحلامنا بهمة عالية، اللهم بلغنا مرادنا يا كريم، وصباح الخير للجميع. صباح مليان بالإيمان ونفحات الإسلام الزكية. صباح الخير لكل الأحبة في العالم ده، صباح الخير. ربنا في هذا الصباح افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم يسر لنا أمورنا كلها يا رب العالمين. صباح الخير أيها العالم الجميل. صباح الطاعة وذكر الله تعالى لكل الأحبة. صباح قراية القرآن الكريم. صباح الخير لكل الأشخاص الغاليين على القلب. في صباح زي ده رائع، أسأل الله رب العالمين أنه يجمع شمل المتفرقين، وأنه يجمع بين المحبين، وأنه يرزق الفقراء والمساكين، وأنه يشفي المرضى أجمعين. صباح الخير في الصباح ده الرائع، أسأل الله رب العالمين أنه يبارك لينا كلنا في الأيام دي، وأنه يغفر لينا ذنوبنا، وأنه يبارك لينا في مالنا وأهلنا وبيوتنا وأبنائنا، وأنه يستر عيوبنا بستره. صباح الخير لكل الأصدقاء والأحباب في العالم ده، صباح الالتجاء إلى الله رب العالمين طلبا لمغفرة الذنوب وللرحمة من لدن رحيم غفور. صباحكم خير يا أصدقائي، صباح الخير لكل قريب من القلب، صباح مليان بطاعة الله رب العالمين ورحمته ومغفرته. ربنا بارك لينا في هذا الصباح يا كريم. اللهم اجعل الصباح ده ملان بالمحبة والرحمة، واجعله
صباح مبارك بكتاب الله تعالى وبذكر الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا الصباح مليان بالمحبة والرحمة، واجعله صباح مبارك بكتاب الله تعالى وبذكر الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الصباح أسأل الله رب العالمين أن ينور قلوبكم أحبتي بالرحمة والمغفرة. صباحكم خير ورحمة من الله رب العالمين. اللهم إنا نسأل صباحا رائعا هادئا وأنفاسا مليانة بالطيب والحبق. اللهم اجعل اليوم ده مبارك عظيم. اللهم نرجوك وأنت ملاذنا أن تجعل أيامنا عامرة بالحب والإيمان يا رب العالمين. إن الله رب العالمين وحده يعلم ما تخفي الصدور وما تبدي الأنفس. اللهم في هذا الصباح استر سرائرنا واحفظنا من كل سوء يا رب العالمين. صباح الخير أيها العالم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيضاً أحبتي الله، اخترت ليكو قصة جميلة رائعة، أرجو أنها تنال أعجبكم. القصة بتقول: من زمن طويل كانت هناك مدينة بيحكمها ملك، وكان أهل المدينة دي بيختاروا الملك بحيث يحكم فيهم لمدة سنة واحدة بس، وبعد كده بيتبعت الملك لجزيرة بعيدة حيث بيكمل فيها بقية عمره، وبيختار الناس ملك تاني وغيره وهكذا. كان الملك اللي بتنتهي فترة حكمه بيلبسوه أفخر وأجمل الهدوم، بيودعوه وبعدين بيحطوه في مركب حيث تنقله للجزيرة البعيدة دي. وكانت اللحظة دي هي من أكثر لحظات الحزن والألم بالنسبة لكل ملك. وفي أحد المرات وقع الاختيار على شاب من شباب المدينة، وكان أول شيء عمله الشاب ده إنه أمر وزراؤه بأنه يحملوه للجزيرة دي اللي بيبعتوا إليها كل الملوك اللي قبليه. وشاف الشاب الجزيرة وغطتها الغابات الكثيفة، وسمع أصوات الحيوانات المفترسة، ولقى جثث الملوك اللي قبليه على الجزيرة وجت عليها الحيوانات المتوحشة. ورجع الملك الشاب لمملكته، وبعت فورا عدد كبير من العمال وأمرهم إنهم يشيلوا الأشجار الكثيفة الكتيرة وقتل الحيوانات المفترسة. وكان بيزور الجزيرة كل شهر وبيتابع العمل بنفسه. وبعد شهر واحد تم اصطياد كل الحيوانات واتشالت أغلب الأشجار الكثيفة. ووقت مرور الشهر الثاني كانت الجزيرة بقت نظيفة تمام. وبعدين أمر الملك العمال بزرع الجناين في كل أنحاء الجزيرة، وقام بتربية بعض الحيوانات المفيدة زي الفراخ والبط والماعز والبقر إلى آخره. ومع بداية الشهر الثالث أمر العمال ببناء بيت كبير ومرسى للسفن، وبمرور الوقت اتحولت الجزيرة إلى مكان جميل. وكان الملك مع كده بيلبس الهدوم البسيطة وبيصرف القليل على حياته في المدينة، وكان يكرس كل أمواله اللي توهبت له في إعمار الجزيرة دي. واكتملت السنة أخيرا، وجه دور الملك عشان يتنقل للجزيرة، لأنه كل ملك بيقعد سنة واحدة بس. فألبسوه الناس، لبسوه الهدوم الفاخرة الجميلة وحطوه على الفيل الكبير وقالوا له: وداعا أيها الملك. لكن الملك على غير عادة الملوك السابقين اللي قبليه كان بيضحك وابتسم، بينما اللي قبليه كانوا بيحزنوا. سألوا الناس عن سر سعادته
بعكس كل الملوك اللي قبليه. فقال لهم: بينما كان جميع الملوك منشغلين بمتعة نفسهم وقت فترة الحكم، كنت أنا مشغول بالتفكير في المستقبل، وخططت لذلك، وأصلحت الجزيرة وعمرتها حتى بقت جنة صغيرة، ويمكن إني أعيش فيها بقية حياتي.

عند مليك مقتدر. راح تمر عليك سفينة مستغفرين، فلو أحببت إنك تكون من الركاب المستغفرين، قول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا أقوال جميلة عن الرجل والمرأة. إن زوجته غاية في الإنسانية لأنها بتسمح له بزيارة أمه كل ما أراد، بل وبتروح معاه وحاملة معاها زهور كتيرة عشان تحطها على أبرها. ثلاث نساء في حياة الراجل، امرأة ما يقدرش يعيش من غيرها، وامرأة ما يقدرش الحياة معاها، وامرأة بتشاركوا الحياة. ما تقولش حبها عشان كده وكده، بل قول حبها رغم كده وكده. بيقولوا للقط سبعة أرواح وللمرأة أرواح سبعة قطط. بيقولوا إنه أسعد سيدة تتجوز عالم آثار، كل ما تقدمت في السن زاد تقديره ليها لأنه عالم آثار. الشيخوخة بتبتدي لما بتحرص زوجتك على سداد أقساط التأمين على حياتك قبل موعدها.

0: عشان تقبض.
1: البعض بيعيش دايما في الماضي لأنه أرخص. ما تكلمنيش عن الحب، سيبني أجربه بنفسي. وبسرعة البرق بنقرأ برقيات اللي منحب. والحب أعظم هدية للي بيهتدي. حيلة الرجال الأدب وحيلة النساء اللي بيلبسوه. يختبر الذهب بالنار وبتختبر المرأة بالذهب. المرأة اللي بتحب الراجل لذاته امرأة مجنونة أو ضعيفة.

أروع الجنون جنون المرأة في الحب. وهنا حكم جميل عن الراجل والمرأة. لو قالت لك المرأة إني بحبك فأعلم إنها رأفت بيك. لا حبتك المرأة اديت لك الدنيا، ولو كرهتك حرقت بيك الدنيا. ما تسألش المرأة على اللي بتحبه، اسأل على اللي بتكره. الحب قصة حياة المرأة، وهو مرحلة من مراحل حياة الرجل. المرأة تحيا عشان تسعد بالحب، والراجل بحب عشان يسعد بالحياة. الحب للمرأة زي الرحيق للزهرة. المرأة بتحب إن جوزها يفتكر يوم ميلادها بشرط إنه ينسى عمرها. المرأة بتحب اللي بتسمع، ويحب الراجل اللي يشوف.

الحب وسيلة بالنسبة للراجل وغاية بالنسبة للمرأة. ويوش المرأة مراية صافية للي بيدور في أعماقها جواها. والزواج هو الشيء الوحيد اللي بينقل المرأة من عالم الخيال لعالم الواقع. والزواج أفضل الطرق لمعرفة الحاجات اللي بيكرهها الراجل في المرأة. والزواج يا نصيب يقامر فيه الرجال بحريتهم والنساء بسعادتهم. إن كان الراجل بحر بتكون المرأة جسر. المرأة شعر طويل وعقل قصير وآخر ما يموت في الراجل قلبه وفي المرأة لسانها. المرأة القبيحة البشعة يعني مرض للمعدة، والمرأة الجميلة وجع للدماغ. ومفيش سلاح للمرأة، المرأة ما عندهاش سلاح إلا إيه؟ إلا لسانها.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، بعنوان الجار قبل الدار. الجار قبل الدار طبعا مقولة شائعة بين الناس، وعلى قدر الجار بيكون ثمن الدار، والجار الصالح من السعادة. فضل الإحسان إلى الجار في الإسلام. الإسلام عظم حق الجار، وبقي جبريل عليه السلام يوصي نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى ظن النبي أن الشرع سيأتي بتوريث الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقد أوصى القرآن بالإحسان إلى الجار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. صدق الله العظيم في سورة النساء الآية 36. وانظر إزاي حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الجار وإكرامه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وعند مسلم فليحسن إلى جاره. بل الأمر وصل إلى درجة جعل فيها الشرع محبة الخير للجيران من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. الله. واللي بيحسن لجاره هو خير الناس عند الله، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. طيب مين هو الجار؟ الجار هو من جاورك، سواء كان مسلم أو كافر. وأما حد الجوار فقد تعددت أقوال أهل العلم في بيان الحد ده، ولعل الأقرب والعلم عند الله أن ما تعرف عليه الناس أنه بيدخل في حدود الجوار فهو الجار، والجيران بيتفاوتوا من حيث مراتبهم. فهناك الجار المسلم ذو الرحم، وهناك الجار المسلم والجار الكافر ذو الرحم، والجار الكافر اللي ليس برحم، ودول كلهم بيشتركوا في كتير من الحقوق، ويختص بعضهم بمزيد منها بحسب حاله ورتبته. من صور الجوار بيظن بعض الناس أن الجار هو بس اللي طبعا جاوره في السكن، ولا ريب أن الصورة دي هي واحدة من أعظم صور الجوار. لكن لا شك إن هناك صور تانية بتدخل في مفهوم الجوار. فهناك الجار في العمل والسوق والمزرعة ومقعد الدراسة وغير ذلك من صور الجوار. من حقوق الجار لا شك أن الجار له حقوق كثيرة
نشير لبعضها، فمن أهم الحقوق دي أولاً رد السلام وإجابة الدعوة، ودي وإن كانت من الحقوق العامة للمسلمين بعضهم على بعض، إلا إنها بتتأكد في حق الجيران لما ليها من آثار طيبة في إشاعة روح الألفة والمودة. ثانياً، كف الأذى عنه. نعم، فالحق ده من أعظم حقوق الجيران، والأذى وإن كان حراماً بصفة عامة فحرمته بتزيد إذا كان متوجه للجار، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أذية الجار أشد التحذير، وتنوعت أساليبه في كده. واقرأ معايا الأحاديث دي اللي خرجت من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. ولما قيل له: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها الشيء بتؤذي جيرانها، قال: لا خير فيها، هي في النار عشان بتؤذي جيرانها. خدوا بالكم، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وجه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيشكيله أذى جاره، فقال: حط متاعك في الطريق. فعمل، وخلى الناس بيمروا بيه ويسألوه، يمروا عليه ويسألوه، فلو عرفوا بأذى جاره له لعنوا الجار ده. فجاء الجار السيء ده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشكيله إنه الناس بيلعنوه، فقال صلى الله عليه وسلم: فقد لعنك الله قبل الناس. ثالثا، تحمل أذى الجار. وإنها والله لواحدة من شيم الكرام ذوي المرؤات والهمم العالية، إذ يستطيع كتير من الناس إنه يكف أذاه عن التانيين، لكن إنه يتحمل أذاهم صابر محتسب، فدي درجة عالية. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، سورة المؤمنون. ويقول الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد ورد عن الحسن رحمه الله قوله: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. الله الله. رابعا، تفقده وقضاء حوائجه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. وإن الصالحين كانوا يتفقدون جيرانهم ويسعون في قضاء حوائجهم. كانت الهدية بتيجي للراجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبيبعث بيها إلى جاره. يا سلام، بيبعث الجار إذا اجته دي، ويبعث بيها الجار إلى جار آخر، وهكذا تدور على أكثر من 10 دور حتى ترجع إلى الأول. الله الله. ولما ذبح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شاة، قال لغلامه: إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي. وسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال:
إلى أقربهما منك بابا. خامساً، ستره وصيانة عرضه. وإن هذه لمن أوكد الحقوق، فبحكم الجوار قد يطلع الجار على بعض أمور جاره، فينبغي أن يوطن نفسه على ستر جاره، مستحضرا أنه إن فعل ذلك ستره الله في الدنيا والآخرة. أما إن هتك ستره فقد عرض نفسه لجزاء من جنس عمله، وما ربك بظلام للعبيد. العرب كانوا بيفخروا بصيانتهم أعراض الجيران حتى في الجاهلية. يقول عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. الله. وأما في الإسلام فيقول أحدهم: ما ضر جاري إذ أجاوره ألا يكون لبيته ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارة الخدر. وأخيرا، فإحنا من نؤكد على أن سعادة المجتمع وترابطه وشيوع المحبة بين أبنائه ما بتتمش إلا بالقيام بهذه الحقوق وغيرها مما جاءت به الشريعة. وإن واقع كتير من الناس لا يشهد بقصور شديد في هذا الجانب، حتى إذا إن الجار قد لا يعرف اسم جاره اللي جنبه ملزق فيه، جنبه في السكن. هو ده حالنا النهاردة. وحتى إن بعضهم لا يغضب حق جاره، وإن بعضهم بيخون جاره ويعبث بعرضه وحريمه، وهذا والله من أكبر الكبائر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ عد من الذنوب العظام أن تزاني حليلة جارك. نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على القيام بحقوق الجوار، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

معايا ليكم قصة، لكن ليها معنى، قصة جميلة ليها معنى نتعلم منها. القصة بتقول: خرجت امرأة من بيتها فشافت 3 شيوخ ليهم لحى بيضة طويلة، وكانوا قاعدين في ساحة البيت، معرفتهمش، ما بتعرفهمش بحياتها، ما شافتهمش. وقالت لهم: أنا ما بظنش إني أعرفكم، لكن لابد إنكم جعانين. وسألوها: يا ترى رب البيت موجود؟ قالت لهم: لا، هو برات البيت مش موجود. فردوا عليها: إذن ما نقدرش نخش. وفي المساء لما رجع جوزها حكيت له على اللي حصل، قال لها: روحي لهم واطلبي منهم انهم يدخلوا. فخرجت الست وطلبت منهم انه يدخلوا، فردوا عليها قالوا لها: احنا ما ندخلش البيت مجتمعين. وسألتهم: ليه؟ فواحد منهم وضح لها وقال: ده اسمه الثروة. وأشر لها على التاني من أحد أصدقائه وقال لها: ده اسمه النجاح. وأشر على التالت وقال لها: ده اسمه المحبة. وأكمل وقال: ودلوقتي ادخلي واتناقشي مع جوزك مين عاوزينه انه يدخل بيتكم في الاول، اي واحد منا عاوزينه يدخل، الثروة ولا النجاح ولا المحبة. دخلت المرأة وقالت لجوزها اللي اتقال لها، فغمرت السعادة جوزها وقال: يا سلام، دي حاجة جميلة، وطالما كان إنه الأمر كده على النحو ده، خلينا نقول للثروة تخش، خليه يدخل اللي اسمه الثروة ويملى البيت بالغنى بالثراء. فخلفته زوجته وقالت له: يا حبيبي، ليه ما نقول للنجاح يخش؟ وده كله كان على مسمع زوجة ابنهم وهي في أحد زوايا البيت، فأسرعت باقتراحها وقالت: مش من الأقدر إنه ندعو المحبة؟ فبيتنا ساعتها هيتملي بالمحبة والحب. فقال الزوج: سيبينا ناخد بنصيحة زوجة ابننا، اطلعي وادعي المحبة، خليه يكون ضيف علينا. خرجت المرأة وسألت الشيوخ 3: أي واحد فيكم من المحبة؟ أرجو أنه يتفضل بالدخول حتى يكون ضيف علينا. فوقف المحبة وبدأ بالمشي للبيت، لجوه البيت، فنهض الاثنين التانيين ومشي وراه وهي مندهشة. وسألت المرأة، سألت الثروة والنجاح وقالت لهم: أنا دعيت المحبة بس، ليه أنتوا جايين معاه وعايزين تدخلوا معاه؟ فرد الشيخان قالوا لها: لو كنت دعوت الثروة أو النجاح لبقيوا الاثنين الباقيين برا، لكن كونك إنك دعوت المحبة فأينما يذهب نذهب معاه، لأنه فين مطرح ما تكون المحبة يوجد الثراء
والنجاح. الله، شايفين المحبة؟ المحبة مطرح ما تكون المحبة يكون الثراء والنجاح، وربنا يجعل المحبة والثراء والنجاح عندكم يا رب.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، راح نتكلم عن بداية الطريق. بداية الطريق التوبة هي العودة، والتائب إلى ربه هو العائد إليه، وهي أول منازل الإيمان وأوسطها وآخرها. فما تفرقش التوبة العبد السائر إلى ربه حتى الممات. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم في سورة النور. فالأمر لكل المؤمنين من الله سبحانه وتعالى بالتوبة، وبالتوبة بس يفلح المؤمن. أقسام الناس، والناس هم اسمين اثنين، إما تائب وإما ظالم. فقد قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم، سورة الحجرات. فقسم سبحانه وتعالى العباد للصنفين دول، تائب أو ظالم. وليس هناك خيار ثالث. فهيا يا أخي نتعلم التوبة إلى الله. يا ترى إحنا حنتوب من إيه؟ يمكن تسأل نفسك، أنا حتوب من إيه؟ أنا بفضل الله ما بعملش حاجة تغضب ربنا، ما بعملش ذنب، وبجتهد دايما إني أكون من الصالحين. وبقول لك يا أخي إن خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان بتوب إلى الله كل يوم. كان صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فإحنا منتوب قد إيه كل يوم؟ في أفعال تستحق التوبة. مين مننا ما وقعتش عينيه على اللي حرم ربنا في يوم من الأيام؟ احنا كل يوم بتقع عينينا على اللي ربنا حرمه، كل يوم، في الشوبينج سنتر، في الطريق، يا ساتر، في التلفزيون. مين مننا ما بيغتبش مسلم أو بيستهزئ بيه في حياته؟ مين مننا ما بيتأخرش عن الصلاة وبيتكاسل عن أدائها في وقتها يوم من الأيام؟ مين مننا ما بيخلفش وعد أو بيكذب يوم؟ مين مننا ما بيغترش بطاعته وبيفرح بيها يوم من الأيام؟ الحاجات دي وغيرها مين مننا ما عملهاش أو جزء منها؟ الأعمال دي يا ترى ما بتستحقش التوبة؟ نيجي لشروط التوبة. للتوبة 3 شروط: ندم وإقلاع وعزم. والتوبة ما بتصحش إلا بيهم. فالندم يقصد بيه إنه تستشعر الخطأ والذنب والحسرة على فعل المعصية. اللي ما بيشعرش بكده ملوش توبة. والإقلاع، الإقلاع معناه الامتناع عن تكرار الذنب وعدم إتيانه مرة تانية، إنه ما يرجعلوش مرة تانية. فلا توبة مع تكرار الذنب مرة بعد مرة وانت راضي عن كده. والعزم هو الرغبة الشديدة في إنك ما ترجعش للذنب مرة تانية. بيعتمد على الأصل، على الإخلاص. واللي كانت
توبته لله خالصة؟ كان عزمه صادق. انتبه، الشروط الثلاثة دول في حال تكون الذنب في حق الله، أما إن كان الذنب في حق عبد من عباد الله فيضاف شرط رابع، هو رد المظالم لأهلها، كرد دين أو أمانة أو ذكر بصالح زي ما ذكروا بسوء أو استسماحه وطلب مرضاته. التوبة النصوح، التوبة النصوح يا أحبابي هي التوبة اللي بتخلصها من كل غش، بتخلصها من كل غش ونقص وفساد. والنصح في التوبة بيتضمن ثلاث حاجات: أولا إنك تتوب من كل الذنوب بكل أنواعها، طبعا ما تتوبش عن الكذب وانت بتبص في الحرام، فده من اللي بتتوب منه. ثانيا انه يتملي نفس التائب رغبة جامحة وعزيمة صادقة في التوبة، بحيث ما يبقاش عنده تردد ولا انتظار، بل يجمع ويبادر من غير ما ينتظر، وده في ذات التائب. ثالثا انه تكون خالصة لوجه الله، منبعها خوف ربنا وخشيته والرغبة في رضاه وعفوه، وانه ما تكونش خوف من سخط الناس او طلب للرضا البشر، لا، خوف من الله عز وجل. وده في اللي بيجي اللي بتتوب اليه. واعرف يا اخي ان توبة العبد الى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها، واللي ربنا بيحبه واصطفاه رغبه في التوبة وحسنها في قلبه وتاب العبد وندم واستقام، فتقبل الله منه توبته ورضا عنه، فرح ربنا بالتائبين. أكتر ما يفرح ربنا هو أنه يرجع إليه عبده. ولذلك في الحديث إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. الله أكبر.

يا أحبابي، يا أخواتي، يا أخواتي، لحد إمتى الجفاء والبعد وربك بينادي عليك؟ لحد إمتى الهروب من الله؟ والله هو الأمان ليك. لحد إمتى تشعر بالوحشة في قرب الله؟ والأنس، كل الأنس، كل الأنس في جنب الله. لابد من الذنوب. اوعك انك تقول انا سيء، انا ربي غضبان عليا، مش هقدر اتوب، علي ذنوب كتيره. انت معرفتش انه ربنا اللي خلقك، ربنا ما خلقكش الا لتعصاه وبعدين تتوب اليه. معرفتش ان التوبه ما اتخلقتش الا عشان تمحي المعصيه. معرفتش ان صفة الرحمن ما بتكونش الا بان نعصي ربنا وبعدين نتوب اليه وبيرحمنا بتوبته. قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبون لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. الله الله الله. نيجي لعلامات صحة التوبة. مش كل اللي استغفر باللسان من التائبين، لكن للتوبة الصحيحة علامات. فدور في توبتك عن العلامات دي عشان تشوف توبتك فين من ربنا. إن تكون بعد التوبة أحسن من قبلها.

إنه تكون بعد التوبة أحسن من اللي قبلها؟ إنه يلازمك الندم والحسرة على اللي عملته من الذنوب في حق نفسك وحق ربك؟ إنه يصاحبها كسرة في القلب، والكسرة دي ما بتكونش إلا للتائبين، وما بيعرفش وصفها إلا اللي عرف التوبة. ما تنساش ذنبك اللي سترك ربنا منه، وإن يكون ذكرك لذنبك ذكر عمل وقرب من الله، مش ذكر يأس وإحباط وقنوط. قالوا عن التوبة الكلمات دي هي بعض اللي قالوا الصالحون عن التوبة. اتفهمها وتدبرها كويس. الحسن البصري بيقول هي انه يكون العبد نادم على اللي مضى، وبعدين مجمع على انه ما يرجعش اليه. وبيقول الكلبي انه يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. ويقول الجنيد التوبة النصوح هي انه ينسى الذنب وما يذكروش ابدا، وانه من صحة توبته بقى محبا لله، ومن احب الله نسي ما دون الله. اللهم اعف عنا واغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين التائبين يا رب العالمين.

وإلى هنا أحبت في الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع هذه الفترة، وإن شاء الله أتمنى لكم جمعة مباركة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نراكم قريبا بإذن الله تعالى، يعني سأغادر اليوم مساء بإذن الله تعالى لبنان لمدة شهر بإذن الله تعالى. أرجو منكم الدعاء لنا بالخير لجميع المسلمين، وأتمنى لكم جمعة مباركة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك